0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

معكم الرشيد FM.

0: مفتوح.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد أف أم.
3: صباح الخير،
0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
0: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 to 10 الصباح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.
7: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية لكل شخص فتح عيون اليوم وبدأ يوم جديد وصفحة جديدة. وبانجور. صباح الورد والهمة على كل الناس المهمومة. اقلبوا الهم إلى همة، يعني لحق على نفسك، اشتغل على نفسك، لا تخلي سيناريو البارحة يكتب سيناريو اليوم. أوكي. صباحكم طولة بال، احنا محتاجين شقد طولة بال بحياتنا. يعني اليوم نقول طول بالك، طول بالك، لا تاخذك الأمور أو صغائر الأمور، خلي بالك أوسع من أن تحتل الأشياء الصغيرة. خلوا ببالكم أنه احتمال اليوم يكون مو استثنائي، يعني ما رح يصير بيفتشي واو، بس على الأقل يكون هادئ، يكون ممكن يعني حلاوة بسيطة. يعني مرات ترى يكفينا أنه يمشي اليوم بسلامة وبسلاسة. أوكي. بي خبر يفرحنا، بي وجه نرتاح له، ضحكة تطلع من القلب، طريق نوصله بدون ما نستنزف روحيا، وهالأمور شي على شي تخلص. فخلوا هذا الصبح مثل صفحة جديدة بيضة، لا تملوها بالعتب، لا تذكرون البارحة عبروا توقعوا الخير. وبنفس الوقت لا تعلون سقف توقعاتكم، دير بالكم ترى مرات السقف يوقع. أوكي، دير بالكم. زين. يلا إن شاء الله اليوم أشياء حلوة تطمن قلبكم، إنجاز رائع، رزق، وشي صغير يخليكم نهاية اليوم تقولون إيه والله اليوم حلو، اليوم صار بي شيء حلو بإذن الله تعالى. على الأقل آني يعني راح أكون معاكم بالميكروفون بان الموسوي، وأكيد برفقة المكسر الذهبي لوسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم، إن شاء الله خشمكم زين. يقول لك إذا خشمك زين أنت مزاجك زين. أهلا بكم في 360 درجة. هو شنو العلاقة بين أنفك ومزاجك؟ العلاقة كشفتها دراسة طبية جديدة، قالت أن هناك وجود ارتباط وثيق بين ضعف حاسة الشم والإصابة بالاكتئاب، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بتراجع قدرتهم على الشم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بغيرهم، فيما يظل هذا الارتباط أكثر وضوحاً لدى كبار السن والمصابين بفقدان كامل حاسة الشم. أجرى الدكتور هذه الدراسة، الدكتور هو هنري بودي من معهد كارولينسكا من العاصمة السويدية ستوكهولم، بالتعاون مع فريق من الباحثين أجرى دراسة بهدف تقييم العلاقة بين نوعين من اضطرابات حاسة الشم والاكتئاب. اعتمد الباحثون على مراجعة وتحليل نتائج دراسات علمية سابقة شملت 7 دراسات تناولت العلاقة بين ضعف الشم الذاتي، وهو الشعور الشخصي بضعف القدرة على الشم، دون اختبارات طبية، وأحد عشر دراسة بحثت في ضعف الشم الموضوعي الذي يتم تشخيصه بواسطة اختبارات وأجهزة طبية متخصصة. وضمت الدراسات آلاف المشاركين من فئات عمرية مختلفة، كما استخدمت أساليب متنوعة لتقييم الاكتئاب، سواء من خلال استبيانات يعتمد فيها المشاركون على وصف حالتهم النفسية أو عبر تشخيصات طبية سريرية. ماذا أظهرت النتائج؟ أظهرت نتائج التحليل أن الأشخاص الذين يشعرون بأن قدرتهم على الشم تراجعت كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تتراوح بين 19% و105% مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه المشكلة، فيما بلغ متوسط زيادة احتمال الإصابة بالاكتئاب نحو 56%.

بونجور بونجورات. تسع عادات يابانية غريبة هي يمكن شوية تبدو سخيفة ولكن فعالة حقا. أولا، تحدث مع جسدك، تحدث مع معدتك، صدرك، حنجرتك كما لو كانوا يسمعونك. إنهم يحملون توترا لم يتمكن عقلك من معالجته بالكامل بعد، ولم تتم معالجته بالكامل بعد. رقم 2، اشكر ما تتركه خلفك قبل الخروج من الأماكن. قبل أن تترك أي شيء وراءك، قل له شكرا. الامتنان قبل الوداع يمكن أو يمكن الجسد من إغلاق الباب بدلا من تركها مفتوحة لسنوات. أغلق باب جسدك يا أخي، يعني لما تطلع من البيت مثلا، إذا طلعت من باب المطبخ اندار على الثلاجة قلها شكرا، اندار على الطاولة قلها شكرا، حتى القوري قلها شكرا. بعش يسوون يحرقون ورقة الغار. اكتب ما تريد على ورقة غار ثم احرقها، تجعل الطقوس النية تبدو حقيقية، وما يبدو حقيقيا يمكن أن يصل إلى العقل الباطن. وأيضا يمكنك استخدام ورقة عادية يعني. رقم 4، تخلص بالغسل. بعد قضاء وقت مع شخص مستنزف، شخص سلبي، شخص يأخذ من طاقتك، اغسل يديك. هاي احنا شلون نقول هذا غسلت يدي منه بعد ما بي خير؟ اغسل يديك بالماء البارد. يعتبر الجسم إعادة أو يعتبر إعادة الضبط بهذه الحركة كإشارة بأن الوقت قد حان للتخلي. احضر كوبا من الماء بجوار السرير واطرح عليه سؤالا. اسأل عقلك أيضا سؤالا واحدا، يستمر عقلك الباطن في العمل أثناء نومك، فأعطه شيئا ليقضي فيه وقته يعني فيستمر بالعمل أثناء نومك. نقطة رقم 6، اسأل نفسك المستقبلية. يعني اسأل نفسك بصوت عالي مثلا، وسام ماذا تحتاج مني أن أفعل اليوم؟ روح فل العيال. إذن اسأل بصوت عال، ماذا تحتاج مني أن أفعل اليوم؟ يبدأ عقلك في اتخاذ القرارات من هذا المنظور غالبا أحبابي دون أن تلاحظ ذلك. 7، اعتذر لذاتك الأصغر. قف أمام المرآة وبصوت مسموع قل أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. هذا التقليد أو الطقس يقصد به لإزالة الشعور بالعار والشعور بتأنيب الضمير وتطهير الجسد من الأمور التي يحملها وتشعره بالأذى، لأنك بحاجة إلى رؤية ذاتك الصغرى. رقم 8، سر إلى الخلف. بعد لحظة عصيبة
أو عصبية ممكن. سر للخلف لمدة دقيقة واحدة، يعني وأنت واقف ارجع لورا، ارجع لمدة دقيقة، غير طريقة حركتك وسوف تتغير القصة بالكامل التي ما زال الدماغ يرويها. أخيرا اهمس باسمك. قبل ما تقوم تسوي فد مكسورة، قبل ما تروح تتخذ قرار ممكن تندم عليه العمر كله وانت قاعد، اهمس باسمك. اوكي، لما تهمس باسمك بصوت يعني كأنه همس، يعني بان بان، ينتبه الدماغ بشكل أكبر عندما يسمع اسمك بهذه الصورة، فهذا كله يخرجك من حالة الطيار الآلي إلى استقرار الطائرة.

0: بونجور، صباح النور عليكم. شكرا لمراسلتكم بونجور على واتساب على 0770011415. البداية من الأستاذ القانوني حسن الزهيري. صباح الورد على أجمل وردة ستبان الراقية وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي راديو الرشيد. معلومة قانونية: نصت المادة 43 فقرة ألف من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 في حالة وفاة العامل الذي كان يعمل لدى صاحب العمل لمدة تتراوح من سنة واحدة فما فوق، هنا يكون صاحب العمل ملزم بدفع أجرة شهرين كاملين لأسرة العامل المتوفي. تحياتي، أخوكم المحامي حسن الزهيري. شكرا أستاذ، شكرا لكل المعلومات الرائعة اللي تبعثها لنا، التي تعرف المواطن بحقوقه القانونية. ليث أحتاجك نفس، بعثنا فويس يقول سوتني من خل. منو هي؟ يلا نسمع.
1: صباح الخير ست، شلونك خيتي؟ شلون صحتك؟
0: يا هلا،
1: ان شاء الله بخير. ست، نصيحة للشباب، دير بالك تصعد ويا صديقك اذا كان صديقك متعارك ويا حبيبته. هاي صارت عندي قبل 4 ايام. انا راكب ويا محمود، يا توي احنا هسه بالمستشفى، هو متعارك وياها، مش سريع، مصادمنا بشارع ابو نواس.
0: يا الله.
1: زين، هي مو هنا المشكله هي جدتي اول البارحه وكانت تقول لي حل بيكم. زين، انا شعليه طولك 150 والباميه بتره. زين، هي كلها بشفه ست، وتيجي سيستر، هاي سيستر دوامها بين يوم ويوم، قامت تداوم يوميه وتضربني لبر مال 5 نفرات، وكل ساعه تقول لي بس هاي لبره، بس هاي لبره. ادري كمشوها راح من واديكم.
0: هسه هي منو سيستر؟ هي نفسها؟
1: ان شاء الله اشوفكم بخير. باي
0: باي باي. باي باي. يعني اللي حاولت افهمه من البصمه هسه انه هو متعارك ويا حبيبته وصار عصبي وسوى حادث. الحمد لله على سلامتكم وتعيشون ان شاء الله بعيدين عن الشر، والله يسلمكم من كل خطر ويسلم كل السامعين من كل خطر. احبابي، نسوق على كيفنا، حالتنا النفسيه ما نخليها تاثر على قيادتنا للسياره، على تعاملنا مع مثلا العمل، البيت. مرات واحد اموره الخاصه تكون مو تمام فينعكس على اللي حوله. يعني خلي نكون قدر الامكان، يعني نفصل اذا نقدر نفصل. يلا

وصلنا إلى صباح الخير ستبان، أحلى صباح على جميع العراقيين من الشمال للجنوب وأهلنا الناس الطيبين في الغربية. الرمادي وصلاح الدين، الله يحفظ الجميع إن شاء الله والكل يكون بألف خير وصحة وسلامة. أسامة الخزرجي، والله والنعم، منور أستاذ أسامة وإن شاء الله صبحك حلو. تحية إلى غربيتنا الجميلة وإلى أيضا جنوبنا الجميل وإلى شمالنا الجميل وشرقنا وكل كل منطقة في بلدي الحبيب. بس دا أخزن اسمك. أوكي يلا أسامة الخزرجي، الله حيو. زين أحبابي، نذكر أنه بانتظار مسيجاتكم على واتساب على 0770011415. بعد من ويانا وسام البحر، الحمد لله على السلامة وسام. صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال. شكرا وسامة، صبحك الله بالخير والعافية. حربي يقول صباح الخير والعافية الغالية، ربي يحفظكم ويسلمكم الغوالي. خل نعيش الحب ستر، خل نضم رواحنا بيناتنا ويسرارنا ولا نشتهر، وافتخر بي ويروحك واني ويروح افتخر، حبني لا تظل تعتذر. ست اذا ابقى احكي ويا الثلاجه والمرايه والاماكن هاي عبالي مخبر. يقومون يخافون مني عبالي وش خطط. ولا بيخالف، المهم تقول شكرا. هو واحد تنطي دم قلبك ما يقول لك شكرا، تقول للطبخ شكرا؟ وش تتوقع من يعني لو للحائط تقول له شكرا؟ وش تتوقع شي يقول لك؟ يعني يقول لك هلا حبيبي تدلل. لو الحائط يقول لك ها سالمين. دروح اخويا روح بدروك.

الأحد للخميس بعد 7:30 بانجور على راديو الرشيد. رجعنا لكم، رجعنا لواتساباتكم على

0: 0777-00-11-5. وحسن الزهير يقول 555 راحت الصدارة منكم يا رياليين، نسيت والأخ اللي دز البصمة ذكرني، وهايان يعود متحضر لكم من البارحة يا رياليين. أوكي. منو بعد عندي؟ عندي أبو دلة العزيز، بس انطوني مجال لحظة لحظة. أبو دلة صباح الخير يقول يعني هذه آية قرآنية نأجلها ولا نذكرها أستاذ؟ أوكي نأجلها. صباح الخير، تحياتي للجميع، هدية اليوم مقطع من قصيدة كنا صغار بصوت الشاعر عادل محسن رحمة الله عليه، بعث لنا فويس أيضا. يلا
1: طولينا طولينا وما نسينا وما نسينا، صدق لو تسوون العتب يا حكومتنا شاعات بينا، صدق لو تسوون العتب عاتبينا. صباح الخير ستبان، واخيرا فولنا محسن الحمد لله والشكر، حياتنا اليك استاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، اخوكم احمد ابو دله.
0: شوفوا الف تحيه طبعا لك ابو دله، وهن ومري على السياره ان شاء الله المحسن. شايفين مرات من تاكل اكل طيب مثلا، فد اكله على مزاجك مشتاق لها والجو طيب والحياه يعني حلوه عندك بالبيت او بالمطعم، شوف وين مكان، وراها تشعر بالانس، تشعر بالسلطنه، يعني تقوم تغني. ها بالضبط هذا اللي صار ويا ابو دله، حاله حال مئات الناس بل الاف يمكن من اللي فولوا محسن، صار الإرسال جيد عندهم، كواليتي الصوت يخبل، الاختيار حلو. أسامة الخزرجي ستفان، تحياتي للمخرج، أكو أغنية جديدة حلوة إذا ممكن يطلعها مروان الشامي بياع الورد. أوكي حسين عبد بعث لنا فويس. أوكي أسامة
2: الله شاء الله بخير، حبينا نودع بغداد السلام عليك ستبوان
0: يا عيني.
2: المنذرية رايحين رايحين كشف على المنافذ الحدودية.
0: يا رب توصلون بألف سلامة وترجعون بألف سلامة يا بطل، ألف تحية لك حسين وصبح العافية عليك. الأستاذ المهندس زياد، الجواهر الجواهر في الناس لا في الحجر، والنور في القلب لا في العينين، والعز في القناعة لا في المال، والفخر في الأدب لا في النسب، والصبر في البؤس لا في النعم، هناك قلوب جميلة لا يكافئ حبها إلا الدعاء، جعل الله حياتكم جميلة كأنفاس الطيبين، منيرة كوجوه المتقين. صباح الخير للطيبين، صباح الورد يا طيب وبانجور. الأخ فؤاد يسع صباحك ستبان المسوي، ويسع صباح جميع المستمعين الأفاضل الحقوقي فؤاد الدليمي، والنعم حياك الله أستاذ فؤاد وشكرا للتصبيحة. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وبداية أسبوع جميلة للجميع، أجمل تحية إلى مسزبان الوردة مني ومن الأستاذ أبو سلطان وعلي جمال، أخوكم أركان أبو حمزة، ألف تحية إليك وبعث لنا فويس بعد.
3: صباح الخير. صباح

0: على لماوي، على حسين الشيباني ألف تحية إلي، ستبان ألف مبروك البرشلونة البارحة الانتصار اللي يخبل خمسة أحلى فوز وأحلى برشلونة. ستبان أكو واحد يقول التبطران البرشلونة وهاي، بس والله نغير جو باللعبات الصراحة، نغير جو بكرة القدم، لأن ملينا من ضغوط الحياة وملينا من هاي المتعبة الحياة الجي يصير بينا بالشعب العراقي الصراحة، ضغوط الحياة يعني قمنا ما عدنا غير برنامج ستبان وباقي البرامج يعني نضحك يمهم ونسوليف. ألف تحية إليك أحلى ستبان الطيبة، الله يوفقك عيوني أنت.
1: ينطيك العافية أبو موسى، أنت بالذات مبروك عليك فوز برشلونة، أنت بالذات، لأنه ما حجيت يتحرك قلب. أبو عبد الله بعث لنا فويس، هلا والله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية والرزق والجمال والطيبة، طيبة القلب ست بان الطيبة. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، صباح الخير الراقي الجميل أستاذ وسام، سأل الله العظيم والعرش العظيم أن يحفظكم ويديم عليكم هذا السعادة ما توصلتبان ويانا، سأل الله أن يحفظها إنه دائما وأبدا يا رب، يحفظ أمها ويرحم والدها يا رب هذا اليوم.
1: آمين آمين. أبو عبد الله العزيز غالي والله، أخونا المحترم، شكرا لدعواتك، شكرا لروحك الطيبة وحياك الله. عندنا مسج من فنلندا من أحمد الشامسي، صباح الخير يا بانو وسام، تحية خاصة لكم من فنلندا، اليوم أول مرة أسمعكم وبصراحة كلش حبيت أجواءكم وطريقتكم الحلوة، خليتوا صباحي أحلى من الصبح نفسه. تحية لكم من فنلندا وإن شاء الله دوم هالطاقة الحلوة والضحكة الحلوة وياكم إن شاء الله، نكون من الدائمين معكم. تحياتي الشمسي أشرقت وأنورت بشمسك، صباحك فل من قلب الكرادة إلى فنلندا.

0: إلى زميلنا الإعلامي محمد الحلفي. بونجور.
1: صباح الخير والعافية ستيفان. صباح الخير على أستاذ وسام وعلى جميع المستمعين. البارحة ذكرتك بطيب بالبيت.
0: الله لا ينسى.
1: الموضوع مو مال يعني عجو، ولكن أكو فد شغلة صارت وياي يعني خلال العمل وبالبيت دا سولف لهم وذكرت

هلا والله، صباح الحب عليكم. أحمد الشمسي يقول البث ده ينقطع بشكل مستمر، هل الخلل من الإذاعة لأن انقطع من بصمة الصديق الإعلامي لحد الآن؟ لا أعلم يا صديقي، هل هو انقطع من بصمة الصديق الإعلامي أم

0: حنروح فاصل أحبابي وبعد الفاصل شنو؟ عافية.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور، صباح الحب عليكم، أهلا بيكم في صوت الصباح. تحية لكم مستمعينا، تحية لعوائلكم الكريمة، تحية لبيوتكم. إن شاء الله أمانة الله البيوتكم لما تطلعون تسدون الباب وتطلعون إلى عملكم، إن شاء الله في ودائع الله، زوجتك وأولادك أو أمك أبوك أهلك خواتك أخوك، يعني العائلة في ودائع الله. أنت بس تقول اللهم استودعك أهلي أو شوف شنو، يا من لا تضيع عنده الودائع، يعني انتهى كأس العالم، يعني انتهى بعد، أنت لا ينشغل بالك أبدا. فإن شاء الله جميعا في ودائع الله يا أحباب. اليوم أريد تقولوا لي تطلعون من أي باب من بيتكم، من باب المطبخ لو من باب الصالة مثلا أو غرفة أو تشيت من فوق يجوز يعني من البلكونة يقول تبا تبا. يعني من تطلع من البيت، إذا ردت هسه أنت فرضا فتحت الباب ده تطلع من البيت ودرت وجهك على البيت، حتقدم كلمة شكرا لأي حاجة في بيتك، هل لي سريرك، هل لي مثلا قور الشاي، لكوبك، لوجبة الريوق اللذيذة اللي تناولتها، للثلاجة، لكاونتر، للغسالة اللي سهلت عليك مثلا أمور، هاي أهم شيء الغسالة. أوكي. ولا تقول مثلا شكرا للقلاية الهوائية لأنه هي تكمل لك الأمور بساعة بساعة. زين، شكرا لمن من الحاجات مو للبشر، وش تقول له شلون

0: أشكره ولويش.
1: أهلا بكم في صوت الصبح ومشاركاتكم على هواتف راديو الرشيد.
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
1: اتصل على أسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الفل عليكم إن شاء الله. اليوم بحسب العادات اليابانية 9 اللي ذكرت في أولى فقراتنا، إنه اليابانيين لما يطلعون من بيوتهم يشكرون الأشياء اللي عندهم، يشكرون الغراب، أثاث بيتهم يشكروه، شكرا لأنك متوفر، شكرا لشاحنتي مثلا، شكرا لأنه شحنتي تليفوني مثلا. السؤال هذا تشكر منه، والسؤال الآخر تتوقع الجهاز. طبعا شكرا للسبلت، شكرا للمروحة. لا السبلت ما تقول له شكرا، لا تجيب كرسي تصعد عليه وتقول له حبيبي. شايفين مرات تشوف عزيز يعني ما تقول له هلا وعيني هلا وبيك، لا تشبقه وتبوسه وتحضنه. المهم، فشنو الجهاز اللي تشكره وش تتوقع راح يجاوبك الجهاز؟ يعني أحيانا

0: ما مقدريها مرات.
1: شنو هي؟
0: الأجهزة كلها نعمة.
1: صدق الأجهزة كلها نعمة.
0: طب يعني مواعين الغسالة يعني أيه. أكبر نعمة.
1: غسالة الصحون تحسيها أختك الصغيرة يعني.
0: كنة كنة.
1: زين. كنة مضبوطة مو هيك.
0: وما مقدريها يعني كل شيء نعمة هسه والله.
1: أيه.
0: وكل شيء سهل إنه يعني الأمور الخلايا مثل ما يقولين الخلايا هوائية الغسالة مال المواعين مال الهدوم.
1: زين اكثر شيء تشكريه من هذه باعتبارك سيده بيت.
0: والله الصراحه بالصيف يعني التبريد وغساله الهدوم.
1: ايش تتوقعين شو تجاوبك غساله الهدوم؟
0: لا غساله الهدوم لا والله لا عندها انسان يعني شو شقه هدومها. والله العظيم كان قال قاس الخاطر الله ارحموني.

0: ونطق، شي جوك؟
1: والله تبان انا عد لسان ونطق. يقول لي ارحمني. والله تبان انا عد مو تقول طبتين بارده الغرفه يا باردة عمي خلي النار كله يدق علي قلها.
0: يا عيني يا رب ان شاء الله ما تنقطع الوطنية.
1: اروح فدوى القلب وتعاملني
0: الله يسعدكم ان شاء الله.
1: اروح فدوى القلب
0: ونورتني.
1: الف تحية عليك وكل الكل المستمعين وكل الأمة البرشلونية مثل كتبان الريالية التخبط.
0: الله يبارك فيك يا عيوني، انت نورتني. شكرا ابو موسى الطيب. اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: تحياتي لك وللمخرج ولكل السادة ولكل المستمعين.
0: هلا بالطيب، من وياي؟
2: ويا ظافر الدباغ.
0: هلا ابو ماهر، شخبارك؟
2: تحياتي لك. تحياتي لك. اشكرك يا ورد.
0: حيا الله اخونا الورد ومرحبا بيك. وإذا طلعت أنت عادة تطلع من باب المطبخ ولا من أوضة الجنيني، من أوضة المسافرين، من وين؟
2: والله إحنا بيتنا مخرج يعني مدخل ومخرج واحد.
0: أي
2: يعني هو استقبال، هو يعني هو شارع.
0: أوكي أوكي. من تطلع من البيت تدير وجهك على البيت، راح توجه كلمة شكرا إلى أي جهاز أو حاجة أو فتشي في بيتك؟
2: مهلنا هواي يعني أوجه شكرا للراوتر اللي متحملنا شوي يتحمل هاي لأي شيء الواحد وين يستفسر فيه.
0: هذا يحتاج إلى حصة أصلا بالورث يعني. الراوتر
2: راوتر مال الإنترنت يعني أي. يعني عبارة عن أكسجين بدون تنفس.
0: صحيح.
2: يعني البارحة قطعت الدقائق. أبوي رجال كبير عمره 72 سنة. يعني صدقيني يعني راح يتعرف فيها. يا قال بابا ليش ما عندنا إنترنت؟ يا بابا من شو بدك دور الإنترنت؟ لا متابع باليوتيوب حلقات تبع حلقات شنو ما اعرف. حتى ابوي هم يتابع مسلسلات وهذني الافلام ما اعرف
0: شلون. يا عيني. اي لعد واحد
2: يعني... نعم
0: اقول لك لعد واحد.
2: اي لا طبعا ابوي على طول الخطيه انضم للتواصل الاجتماعي صار له 3 سنين 4 سنين. اي بحيث اذا هذني شايفه عن طريق الاعلانات تدوسين لايك للمنشور.
0: اي
2: قبل تجيك رساله على الخاص الشعر وهاي واهلا وسهلا بيك وهاي السوالف. رد مباشر يسموه رد مباشر.
0: بلي
2: بابا تعال هذول دي عشان جاي اشوفهم شو علاقتهم بي شنو عرفهم هذول يعرفوني كاتبني 50 كتب وبعد
0: زين. قل لي ابو ماهر الراوتر. نعم. يحتاج له ايضا عنايه ويحتاج له شو نسميه يعني يحتاج للطفي مثلا من 3 دقائق الى 5 دقائق باليوم. عندكم هاي عندكم هذا التقليد
2: لا ولا؟ والله انا شاهد له هذا نظام الحمايه هذا ابو الساعه من دون كهرباء. شلون اليو بي اس يسموه يو بي اس ابو الساعه.
0: بس هو يحتاج يطفى اساسا، يطفى ما يسحب شيء يعني يحتاج. هذه معلومه يعني انه الراوتر اللي يعني بالبيت حاولوا على الاقل انه تطفوه باليوم 3 دقائق. 3 دقائق لكهرباء لا يسحب لكل شيء، وبعدين استأنفوا إذا صبرتوا 3 دقائق يعني.
2: هو أحسن جهازين بالبيت هو راوتر، ومن بعد يجي المكيف. لما تجي الوطنية تختلف الحياة بالبيت
0: طبعا. الله يعمر
2: البيت تختلف.
0: الله يعمر هالبيت بوجودك، نورتني أخوي.
2: حتى أخلاق البيت تختلف.
0: أي مع الأسف صار النت والكهرباء تتحكم
2: على حرارة الأخلاق تتلف خطيئة.
0: صحيح. نورتني يا أبو ماهر شكرا.
2: تحياتي للجميع وناس فرطالي.
0: هلا بالطيب أبدا، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد ولا واتساب؟ واتساب. عندنا اتصال على الواتساب. السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا هلا خيتي، شلونك؟
0: هلا والله.
3: صح الامور طبعا. تحياتي لحضرتك المخرج.
0: اهلا اخويا يوسف.
3: بس هالمره مو من السويد ولا من تركيا، هالمره من المغرب. نفس ما قلت لك رحلتي كانت من المغرب.
0: يا هلا
3: من المغرب.
0: اي
3: نزلت لك فيديو قبل شويه قلت لك صباح الليل بالليل
0: صباح الخير عليكم من عروسه الشمال المغربي مدينه طنجه.

0: هو
1: لان بس على مود التطبيق يعني ما ادري لان دين قطعتنا هوايه.
0: يرجع لك استاذ وسام ممكن ها يقول خلي يكتب لي لانه ما اقدر يعني اشغل عيني. التليفون
1: تم كلش ضيق قعدنا تمام عيوني.
0: نعم شكرا. عيني اهلا استاذ يوسف عاصف. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اريد اغنيه مغربيه. صافي صافي حتى كلمه صافي. اسماء المنور نسمع شيء الاسماء المنور نهديها لاشقائنا في المغرب ولكل الجالية العراقية في المغرب ومنهم أخونا يوسف. الله نص كل شيء وعلو الرشيد FM.

0: صافي بالمغربي يعني كافي بس خلاص زين صافي من هالهدرة. يا حبيبة هي كبيدة. تحياتي لحبيبتي ولو هي جزائرية بس من بلاد المغرب العربي فرح فاني المقراني صديقتنا وحبيبتنا من الجزائر. نرجع إلى اتصالاتكم بس أنا دا اسمعني أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا صباح الخير.
1: صباح الخير علي ستفان.
0: هلا بالورد.
1: شلونك شلون صحتك؟
0: شلونك أنت؟
1: والله بخير ذات بخير. شو أخبارك؟
0: معنويات أمور
1: والمعنويات اليوم فول الفول
0: يا ربي دوم ويومية.
1: منو وانت تعرفين السبب؟
0: اي خبشه خبشه خبشه خبشه خبشه
1: يعني تبان اليوم الامور طيبه ان شاء الله. ان شاء الله يوم جميل علينا وعليكم
0: يا رب. حسين امين سلام الله على ابي عبد الله. يا ذكرني باسمك.
1: انا باسم ابو الفضل.
0: والنعم والله
1: اللي كنت اخو باسم قلت لي لا اقول اسمك احسن.
0: اي باسم ابو الفضل. اي والنعم منك.
1: استاذ
0: باسم لو ردت تشكر حاجه يعني لما تطلع من الباب ده تتوكل على الله للشغل وتدير عينك على البيت حتشكر اي حاجه في البيت وشنو تتوقع جوابها لك؟
1: والله ستبان هو المفروض نشكر البيت كله لان هو المأوى.
0: الله
1: لأن هو ما غير يعني تذكر حاجة خفت على حاجة ثانية.
0: الله
1: فهو صح. من الطبيعي تحسين بالأمان يعني هذا الدفو البرودة كل شيء يعني بالبيت حلو
0: يا عيني.
1: إيه
0: هو اللي يخوف هو اللي يخوف إذا تشكر البيت تقول له شكرا يا بيت يقول لك حبيبي والله حلو بعد مني طبلي

0: زين الله يسعدك.
1: عن الشكر يعني الهواية السياسه كره كلش مو داخل البيت خارج البيت اللي هو السياره.
0: اي السياره ايضا
1: يعني تبان متعلق بالسياره باذن الله يعني انت من جهه متعلق بيها
0: يا عيني.
1: اي والله كلش احب السياره.
0: هي كوري ولا صيني ولا
1: لا لا ياباني كامري.
0: اي مو هي هو الياباني يعني. الله يسعدك ويعمر سيارتك وبيتك. كلش نورتني اخويا باسم. تحياتي لك يا عيني. باي باي يا ابو الفضل. احمد الشمسي يقول ماكينة القهوة هاي مو من حاجات البيت، هاي وحدة من العائلة، ما أقدر أطلع وأخليها لأن بيني وبينها قصة حب ما تنتهي، ريحتها تسحرني وطعمها يعدل مزاجي، وأول رشفة منها أحس الدنيا كلها صارت أحلى. باختصار إذا الحب إلى ريحة فريحة حبي هي ريحة القهوة. الحمد لله نفس مشكلتي يوسف. يا عيني. لا مو بس أنت أحمد، أولا أحييك لأنه أنت من شعب القهوة معشوقتنا. اثنين بالنسبة للتطبيق مو بس انت ويوسف، يعني احنا اكثر من شخص قال ووصلنا الموضوع للإدارة الموقرة والآن هي في طور العمل مع المطورين، بس ما اعرف وين وصل الموضوع الحقيقة يعني. فان شاء الله يتم السيطرة على او اصلاح هذا الخلل. شكرا احمد. عباس الحمداني اهلا يا ابو سمرة. ابو سمرة
2: عليكم خيرتي الغالية ستبان راش عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا المستمعين. والله إذا طلعت من البيت وباوع أشكر حاجة واحدة وهي البير اللي خلصنا من الحكومة الساقطة اللي قطعت علينا المي، ما يا الله قطعت علينا، بس بقى بير رب العالمين دعمته أوسع من كل شيء الحمد لله وشكر. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: يشكر البير زين ليش؟ يعني ماكو مي؟ يعني مي مال سقي ماكو مو؟ أبو غريب مقاطعة 17 اللي قريبة على الرضوانية اليم القصر. اي ما عندهم مي. اي بس دير بالك من البير، لو مي شربت بالك تذب بيه الحجر، لابد تعود وترتوي ويحودك عليه الدهر. التاعة تتعة 9:00 يعني رأس الساعة، يعني عندنا بريك أحبابي، نروح نسمع على السريع ونرجع نكمل. بانجور للساعة 10
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
4: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم بعد قضايج. اسمع هاي الرشيد FM.

تحية لمستمعينا لمتابعينا على التردد الطيفي 91.5 FM راديو الرشيد ثبتها. نرجع لكم، نرجع لكلمة شكرا للأشياء. شوفوا يعني جزئية الامتنان مهمة جدا، جزئية الشكر. طبعا تشكر رب العالمين وتحمده، هذا بحث آخر وعالم آخر، والمفروض ما تفارقك الدنيا، يعني بالسراء والضراء أنت تحمد رب العالمين، لأنه بالخير بالسراء حيزيدك وبالضراء راح يعالجك. أوكي، راح يعالجك ويعوضك. تمام تمام. على مستوى الأشخاص اللي يقدمون أشياءات حلوة، أو على الأقل الشخص اللي يكفيك شره، يعني هذا هم يحتاج كلمة شكرا. زين، مو بس هيجي، أشياءاتك، جمادات اللي حولك، هو كل يسبح باسم الله. كل الأمور هذه اللي حولنا احنا نشوفها جماد، بس هي كلها تسبح لله. لا تتوقعون شيء جامد أو ما إلى نفع أو إلى آخره. فلو ردت تقدم كلمة شكرا لما تطلع من البيت للشغل صباحا، راح تشكر أكثر شيء تشكره في بيتك شنو هو؟ شو تتوقع الجواب؟ عودة لكم، عودة لاتصالاتكم. مع اتصال، يا هلا. ألو، مرحبا.

0: أول عام الحمد لله والشكر صح، مو يعني ما قاعد أنا بالأميرات، قاعد في منطقة متوسطة مقبولة إلى حد ما. بس أهم شيء أنه هذا الشهر ما أدفع، ما أشيل هم، أشيل هم بس أبو المولد هم ومشكلة
1: صح كلش صح.
0: بس الحمد لله، الحمد لله والشكر أنه عندي بويت، لا والله ليش بويت، بيت 300 متر الحمد لله،
1: الحمد لله،
0: جراج سيارة.
1: أكثر شيء أكثر شيء يعني تشكره في هذا البيت،
0: أكثر شيء غرفة الخطار أنا مهتم بها، والتلفزيون يمكن لأنه من خلال أسمعكم عن طريق طبعا الأخوة اللي يشكون من البث ممكن أن تسمعون، أنا أسمع عن طريق ستلايت لأنه البث عادي جدا يعني
1: كلش صح. أي
0: القناة الرشيد هاي موجودة 11000 يمكن 315
1: نعم.
0: فأكثر شيء غرفة الخطار والله لأنه أكثر وقت بيها، لأنه أيضا حاط بيها مكيف يعني تبلت، فحتى أنام بيها مرات لأن أفضل
1: زين
0: بيها مبرد.
1: أوكي الله يعمر هالبيت ونورتني يا عيني، شكرا جزيلا لمشاركتك الرائعة، ألف تحية، حياك الله. عندنا مسج صوتي من أحد الأخوة أبو عمار الربيعي. أوكي خلينا نأخذ الاتصال اللي على الهواء ونرجع لأبو عمار. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: أهلا يا أبو رضا، شلونك؟
2: شلون استجبان، شخبارك، صباح الخير عليك.
1: الحمد لله، حياك الله ويا هلا.
2: الله يحييك، شخبارك، وديتك شوية فيديو ان شاء الله بعدين نشوفين، بس يعني راح تموتين من الضحك انت استاذ وسام.
1: خوش
2: يعني الباحة صارت بينا دقة وحق علي بن ابي طالب، بس انت قلت على مود هاي الشغلات واحد يطعن من البيت اكو في الجهاز يشكره. انا لا، انا اشكر اللي اخترع الكهرباء، من هو؟ إديسون على ما أعتقد
1: اسمه.
2: أي. أي. إديسون. هذا لو عنده القبرة يومية أروح له أقرأ له الفاتحة وأخلي له فد باقة ورد.
1: زين ليش ليش بالتالي. ليش شنو؟
2: بس. معرفة الكهرباء من الساعة بالوحدة لحد الساعة بالتسعة بالليل.
1: هاي شنو هاي؟
2: والله العظيم. هسه شوف الفيديو شو وين معلق اللايت، والمرة طابخة سمك، هاتي تطبخ غدا ما عندنا. قالت وين اطبخ؟ قلت هذا برا، عندنا همين جريل، احنا نسميه جريل، نشوي بيه على الغاز.
1: اي
2: حطيت القنينه مع الغاز وقامت المره تطبخ برا، طبخه السمك وطبخه التمن برا.
1: طبخه
2: على الغاز.
1: اي
2: على الغاز برا، عندنا جهاز شلون الطباخ احنا نشوي بيه يعني نشوي بيه يعني دجاج هاي بيع عيون اثنين.
1: اي
2: فقالت شغل لي هم زين، عندي قنينة غاز مليانة.
1: اي
2: شديت القنينة قعدت
1: لأنه طبخكم انتو على الكهرباء.
2: على الكهرباء.
1: اي اي اي اي اي زين.
2: فظل طبخنا برا وكملنا، قالت اقول لك شلون ناكل سمك الدنيا ظلمة شوية، ظلمت عندنا صارت يعني شوية الشمس غابت.
1: اي
2: يعني. والله ما عندي غير هذا اللايت، راح اعلق لك اياه بالسقف، علقت اللايت بالسقف وشغلته وتغدينا.
1: يعني انت سعيد انه طافي الكهرباء؟
2: أنا؟
1: أي؟
2: رب السعادة.
1: ذكرتك بالأجواء العراقية
2: الأجواء العراقية. وشغلة المرة قالت لي، أقول لك، قلت لها قالت أنا تعبانة، قلت لي قالت والله ما بيحل الكيمياء وأذاني، بس كنس الصالة هاي المكناسة، هي طلعت المكناسة وطفت الكهرباء، قلت لي يا رحمتك يا
1: بركة اللي قدت من عند ربنا.
2: أي والله العظيم،
1: والله أنت ورد.

0: زين. سحر الخفاجي، صباح الخير قناة الرشيد والمستمعين الكرام والعزيزة بان. تحياتي لأبو دلة وأقول له لا تختفي مرة أخرى رجاء. نعم. أم عمر، صباح الخير ستبان، شلونك عيوني؟ أشكر الغسالة أولا، مرات تنقهر على المبردة أقول الله يساعدها. إي والله يقهرون حبيبتي. بعد منو؟ وحيد الدليمين، نقدر نسمع أستاذ وسام؟
1: صباح الخير، صباح العسل، صباح الورد على ستبان الغالية أم أمير، وتحياتي للأستاذ المخرج وستبان. طبعا عندي صديقي عميد ياسر مدير جوازات كركوك، بلغش تحياتي ويسلم عليك، متابعكم من كركوك. قال لي انت يا ريت تتصل بي بقد ما تتواصل ويا ستبان، يعني يوميا انت ويا ستبان وعليه ما تخابر زين، فيتابعكم وكلش معجب برنامج.
0: شكرا،
1: تحياتي لك.
0: ألف تحية لك أبو ليوثي الغالي، تحية إلى سيادة العميد اللي تابعنا ولكل أخوتنا في القوات المسلحة. سيادة العميد ليش تغار مني؟ تحياتي لك. خلي العالم تخابر، خابرت استخابر. وصلنا إلى شاكر أبو مريم، بعث لنا فويز. حي الله الأخ شاكر.
2: صباح الخير ستبان، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. أنا طبعا هالسبوع محافظة ديالة، فماكو بث، ما أقدر أتواصل وياكم لمدة أسبوع، أسبوع ليجي إن شاء الله أتواصل وياكم
0: إن شاء الله.
2: فلا يضل بالكم عليه. أخوكم شاكر أبو مريم.
0: الحمد لله على سلامتك، زين من طمنتنا، وإن شاء الله يومك وأيامك القادمة كلها حلوة. الأستاذ عمار نجم بعث لنا فويس أيضا.
3: أنا شكر من هواي، شكرا نطلب الله عليك، بارك الله بك ورحمة الله على من سمعت وخليتنا ننام وأرجع وأقعد أروح للدوام.
0: جميل. شنو يشكر من ما سمعت زين؟ الصوت ما واضح بالبداية عمار. زين. بس لحظة أبو عمار الربيعي، لأنه قلنا نذكره وأخذنا اتصال.
4: صباح الخير ستبان، صباح السعادة، صباح المحبة. طبعا بارك الجميع مشجعين برشلونة فوزهم الساحق، بس بنفس الوقت صارت الفرحة بفرحتين. أنا البارحة فوق البنزين وشفت اللعبة وخمسة، الحمد لله والشكر يا ربي، الحمد لله والشكر. تحياتي للجميع، ياسر ربيعي.
0: ألف تحية لك يا عيني ومبروك عليك وعلى كل جمهور البرشة. عندنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا. ألو.
5: صباح الخير ستمان.
0: يا صباح الورد.
5: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الكادر.
0: يا هلا أستاذ وسام.
5: نعم نعم ستمان.
0: وسام القريشي، شونك يا عيني؟ نعم. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك ستبان، الله يخليك، الله يوفقك.
0: يا هلا ومرحبا بك،
5: صباح الخير عليك وعلى الكادر الجميل وعلى المخرج المحترم.
0: بوجودك يا عيني، حياك الله استاذ وسام.
5: مشتاقين لك شو هواي ستبان،
0: والله نحن اكثر. تسلم يا طيب انت. هلا بهالطله استاذ وسام القريشي، الشخص اللي ما يقعد بالبيت، اللي دائما بالشغل
5: للاذان للاذان.
0: يا عيوني
5: والله، من اذان الصبح لاذان المغرب.
0: لا إله إلا الله، الله يبارك إن شاء الله بتعبك وحيلك.
5: ومن
0: تطلع من البيت تشكر بحاجة في البيت، يعني وجه كلمة شكر لحاجة بالبيت مريحتك.
5: ستبان أنا خذيتها ميراثي من أهلي، يعني أهلي يتعاركون ويتراضون.

0: ياكلون وينامون بالمطبخ.
1: اي
0: بالله صح اي بالله اي هم عندها المطبخ رقم واحد
1: طبعا
0: اي عمود البيت. فاني الله شاهد ثمان مهم بنيت بيت سويت مطبخ 5 في 5 بالله الكريم
1: ما شاء الله الله يعمره
0: بالله الكريم
1: زين.
0: فقعدتي خاصه هسه بناتي وعليها كله بالمطبخ
1: عيوني أيه. الله ان شاء الله يديم هاللمه. هو أيه. تحس يعني خصوصا مثلا بالشتاء لما موجوده صوبه وتلتمون تتغدون وراها الشاي وينفتح فتح حديث معين. اساسا اني اقول البيت ينتهي الدوام بالبيت ويستقر البيت من يطفض هو المطبخ.
0: صحيح والله.
1: من يطفض هو المطبخ يعني انتهى الدوام الرسمي بعد
0: انتهى البيت. انتهى الدوام الرسمي
1: بعد البيت. الله يعمره بوجودك يا عيوني.
0: الله
1: يخليك. الله يخليك.
0: ستمانان يوميا الصبح من اطلاع يعني ويا صلاة الصبح مرات خالد الصلاة. او قبل ما شغل.

الله يحفظ البيت وأهل البيت ونورت مرة أخرى. شكرا لاتصالك أستاذ وسام القريشي. حسن ستبان: إذا أكو شيء يستاهل الشكر والامتنان منه فهو السبلت، لأن النوم العميق تحت هواء السبلت المنعش هو شيء لا يوصف.

0: عندنا مسج أيضا من الأخ محمود أبو علي فويس. يعني
1: صباح الخير. صباح الخير على إذاعتكم الكريمة. صباح الخير على الستوان وعلى المستمعين جميعا. الإذاعة الإيجابية، بارك الله بكم على هاي الإذاعة. أخوكم أبو علي.
0: يا حياك الله يا أبو علي، صبحك الله بالخير والعافية عيني، وشكرا لإطرائك. أبو موسى.
2: عيون الستوان، ألف تحية إليك، تحياتي لكل البرشلونيين اللي يخبلون، الماكو أحلى منهم. كتالوني خبر ستبان، هو دم أحمر وانتو الريالي دم تخبلون، شو تسوي من قلكم هم تخبلون الريالين، شو تسويكم
0: احنا يعني احنا متخبلين أصلا يعني. زين، تحياتي لك يا عيني. حج منتظر نورد، صباح النور والسرور والورد والريحان والعنبر والمسك يا ستبان، صباحك فل وعنبر ومنور جدا. أبو عبد الله العزيز.
3: السلام عليكم ستوان. الأكثر اللي يستحق الشكر والعرفان هم الوالدين، الأب والأم، لأنهم أعطونا التربية الصحيحة، والحمد لله والشكر.

للصباح تعزيز قدرات الردع الذاتي تزامنا مع طي صفحة التحالف الدولي 36 شهرا لاستكمال منظومة الدفاع الجوي. البنك المركزي: أموال المودعين مضمونة بالكامل. القضاء يلاحق مثيري الفتن الطائفية. توصية باحتساب 2025-2026 سنة عدم رسوب. انحسار النزاعات العشائرية في ميسان وبغداد بحجم إلى 9 يعني من 9 إلى 12 مليون برميل يوميا. شحنات مستوردة لإنهاء فجوة تجهيز البنزين. يعني مستمعينا راسلونا على واتساب كيف وجدتم البنزين هذا الصباح، هل هناك تعبئة للبنزين المحسن أم لا زلتم تعانون من هذه الأزمة في محطات بغداد أو حتى محافظاتنا الكريمة. نكمل وإياكم عناوين صحيفة الصباح: عززت الخزين واستعدت لأي موجات فيضانية محتملة. الموارد: الإيرادات المائية تتجاوز 3 أضعاف العام الماضي. في الصفحات الأخرى من الصباح نطالع: آمدي، تضحيات الشهداء ستبقى حاضرة في ذاكرة العراقيين. استعرض مع السيد الحكيم تنفيذ البرنامج الحكومي. الزيدي يبحث تعزيز الشراكة مع واشنطن وأنقرة. حمادي يبحث مع وزير النفط تعزيز التعاون الإعلامي وأيضا توسيع العمل الاستخباري بين المركز والإقليم. خلال اجتماع ترأسه مدير مكتب القائد العام. العراق يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب. و شكل لجنة للتحقيق في آليات التداول وبيع الأدوية. مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين. خطوات حاسمة لتكريس السيادة الوطنية وحماية الأجواء. تقليص مدة استكمال وتحديث منظومة الدفاع الجوي. المفوضية تبحث آلية اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات. في الصفحات الأخرى من الصباح: غلاء القرطاسية واللوازم المدرسية يبدد فرحة العودة إلى المدارس. العام الدراسي على الأبواب، كتب تصل تباعا واحتياجات متزايدة للأبنية. خطة ثلاثية في إقليم كردستان لاستيعاب وتصدير القمح. وانفراج أزمة البنزين بالنجف. ضمن مبادرة المليون قطعة تجهيز الدفعة الأولى من الأراضي في الديوانية. ومحطات وسطية للحد من الرمي العشوائي والانبعاثات الكربونية. الديوانية تحدد 4 مواقع جديدة للتمر الصحي. في صفحة محليات من الصباح نطالع: مجلس بغداد، حاجة العاصمة تتراوح بين 9 إلى 12 مليون لتر يوميا. وشحنات مستوردة لإنهاء فجوة تجهيز البنزين. عفوا. قاعدة بيانات وملف خاص لكل مواطن. آلية جديدة لتسجيل المركبات وتحويل ملكيتها إلكترونيا. تهدف لمنع التلاعب وتشمل البيع والشراء ورفع الحجز العدل. قاعدة موحدة للبيانات العقارية. التربية: تدشين 128 بناية جديدة مع انطلاق العام الدراسي. وهناك مساعا لإنهاء ملف المدارس الكرفانية والطينية. من الصباح ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

خفايا لقاءات الزيدي وقادة الكتل، مقترحات لدمج وزارات وهيئات لضغط النفقات

وتعديل قانون الحشد. مطار بغداد يغلق بعض شركات الصرافة بأمر البنك المركزي. آمدي تضحية الشهداء ستبقى حاضرة في ذاكرة العراقيين. وسرقة رواتب المتقاعدين، الاستخبارات تفكك أو سرقت رواتب المتقاعدين، الاستخبارات تفكك شبكة إجرامية انتحلت صفة موظفي كي كارد. 191 عملية ضبط و81 مدانا بأحكام قضائية، أرقام النزاهة في آب. وزارة النفط تتبرع بأكثر من 14 مليار لثلاث مستشفيات. نريد فلوسنا، تظاهرة أمام مصرف الطيف في الكرادة، ومشعوذ يبتز امرأة ب 176 مليون دينار في كربلاء. ضباط ومنتسبون مفصولون يتظاهرون ويطالبون بإعادتهم للخدمة. النفط تكشف خطة لإنهاء حرق الغاز ورفع إنتاج البنزين. غلق مقرات كورك لتشمل كركوك ونينوى وصلاح الدين. نطالع معا الصفحات الأخرى من المشرق. وفي صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يبحث مع وزير التربية معالجة أزمة الأبنية المدرسية في العاصمة. العراق مطالب بتأسيس مجلس أعلى لإدارة كنوز أثرية تعود لآلاف السنين. مكتب بريد وتوفير الدورة، خدمات متنوعة أقرب إلى المواطن. ولأول مرة منذ 1970 وزير النقل يوزع أراضي لموظفي النقل البري ويفتتح مجمعا إداريا للشركة بعد إكمال تجهيزه. في صفحة أخبار محلية، نسبته 100%، تلوث المياه يبتلع الرافدين. قطاع كهرباء المنتظر ينجز حملة صيانة وتأهيل شاملة للشبكة الكهربائية في منطقة الحميدية. والأنواء الجوية، انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. بانشور يستمر.

صباح الورد عليكم، صباح الحظ الحلو، إن شاء الله فالكم خير أبيض وطيب، وأهلا بكم بالفال والأحوال. البداية من برج الحمل، يبدأ يومه الحمل برغبة قوية في إنجاز الكثير من المهام، لكن الأفضل أن يركز على الأولويات حتى لا يتشتت. مهنيا قد تظهر أمامه فرصة لإثبات قدراته والحصول على دعم من شخص مؤثر. عاطفيا قد يحتاج إلى التعامل بهدوء مع الشريك وتجنب تحويل النقاشات البسيطة إلى خلافات. أما غير المرتبط فقد يلفت انتباه شخص جديد. ماليا ينصح بالحذر من النفقات المفاجئة. برج الثور يحمل اليوم مؤشرات إيجابية، خصوصا في العمل والمشروعات التي تحتاج إلى صبر وتنظيم، وقد يبدأ في رؤية نتائج جهود بذلها خلال الفترة الماضية. عاطفيا تبدو الأجواء أكثر استقرارا، وقد تساعد المصارحة على تقوية العلاقة. أما العازب فقد يجد نفسه أمام فرصة للتقرب من شخص يشعر معه بالراحة. ماليا قد يبدو اليوم مناسب لإعادة ترتيب الميزانية والتخطيط للمستقبل.

برج الجوزاء، قد يجد الجوزاء نفسه أمام أكثر من خيار مهني، ما يجعله بحاجة إلى التفكير جيداً قبل اختيار الطريق المناسب. التواصل مع الآخرين يا جوزاء سيكون عاملاً مهماً في نجاحك. تمام؟ في الحب قد تظهر رسالة أو مكالمة تفتح باباً للنقاش حول موضوع قديم، ولغير المرتبطين يمكن أن يبدأ تعارف جديد بطريقة غير متوقعة. ومالياً من الأفضل تجنب القرارات السريعة والالتزام بالأولويات، ولا تبعثر النقود. أبوس إيدك. برج السرطان، يتمتع السرطان بطاقة تساعده على استعادة ثقته بنفسه وإنجاز مهمة كان يؤجلها، وقد يحصل على تقدير أو دعم من المحيطين به في العمل. عاطفياً يحمل اليوم فرصة لتقوية العلاقة، إنهاء سوء تفاهم سابق، بينما قد يعيش العازب لحظة عاطفية لافتة مع شخص قريب منهم. تمام؟ مالياً قد تضطر أو تظهر فرصة لتحسين الوضع المالي، بس عليك التعامل معها بدراسة وتأني ونفس نفس. وصلنا إلى برج الأسد. قد يكون يوم الاثنين مناسب للأسد للظهور وإثبات قدراته خصوصا بالعمل. ربما يحصل على فرصة لتولي مسؤولية جديدة أو طرح فكرة تلقى قبولا يا أسد. اليوم اشتغلها. انزين، عاطفيا ترتفع فرص التقارب والمصالحة، وقد يعيش غير المرتبط بداية تواصل تحمل الكثير من الحماس. ماليا من الأفضل عدم الإنفاق بدافع الرغبة والضوجة أو مكافأة النفس، ركز على الاحتياجات الأساسية بس هالفترة.

صباح الفل على ثوثو وصباح الفل على العذراء. شنو عندك يا عذراء؟ يجد العذراء نفسه أكثر تركيز اليوم وقدرة على تنظيم تفاصيل حياته. مهنيا يمكن أن ينجح في إنهاء عمل معقد أو الحصول على نتيجة كان ينتظرها. عاطفيا يحتاج إلى تخفيف التفكير الزايد، عدم تحليل كل كلمة، كل تصرف، كل حركة من الطرف الآخر، وممكن تكون الصراحة أفضل وسيلة لتوضيح المشاعر. ماليا يا عذراء يوم مناسب لمراجعة الحسابات ووضع خطة أكثر واقعية للمصاريف. أهلا أهلا أهلا مواليد برج الميزان، يحمل اليوم للميزان فرص جيدة عبر العلاقات والتواصل، وقد يكون لقاء أو حديث مع شخص جديد بداية لفرصة مهنية مهمة خلال الفترة المقبلة. عاطفيا يمكن أن يشهد المرتبط مزيدا من الانسجام، بينما قد يلتقي العازب بشخص يثير اهتمامه بصورة مفاجئة. ماليا الميزان ينبغي الحذر من شراء أشياء غير ضرورية لمجرد تحسين المزاج، وانت مزاجك ما يتحسن. أهلا أهلا مواليد العقرب، تحتاج يا عقرب اليوم إلى الاعتماد على الحدس لكن دون تجاهل الحقائق. مهنيا قد يكتشف طريقة جديدة لحل مشكلة كانت تعرقل تقدمه. عاطفيا العقرب قد تصبح بعض المشاعر أكثر وضوح، ربما يقرر وضع حد للعلاقة الغير مستقرة أو منح فرصة جديدة لعلاقة مهمة. ماليا تبدو الأمور مستقرة مع إمكانية الحصول على خبر إيجابي يتعلق بعمل، مبلغ منتظر، دين متأجل، المهم راح تجيك فلوس. صباح الخير والعافية على مواليد برج القوس الناري. هالأسبوع يبدي لك بطاقة متجددة، رغبة في التغيير، ممكن تلقي فرصة لسفر، تعليم، تعلم، عمل، مشروع، ما أدري شنو. عاطفيا

من المال للطوارئ، دير بالك. أخيرا الأبراج الأكثر حظا لهذا اليوم الاثنين، تبدو الثور، السرطان، الأسد، العذراء، القوس. والأبراج التي قد تستفيد بصورة أكبر من أجواء يوم الاثنين خصوصا على صعيد العمل والعلاقات والفرص الجديدة، بينما يحتاج باقي الأبراج إلى الهدوء استغلال الفرص المتاحة بحكمة وروية. تبقى توقعات الأبراج ضمن إطار الترفيه أحبابي، يمكن ما نقدر نعتبرها وسيلة مؤكدة للتنبؤ بالمستقبل أو اتخاذ القرارات المصيرية، بس شي على شي تاخذون اللي يفيدكم واتركوا اللي ما يفيدكم والله أعلم. ولهنا انتهت رحلة بانجور لهذا اليوم، إن شاء الله وفقنا في تقديمها واستأنستوا معنا. باشر أحلى من اليوم بإذن الله، كونوا بانتظار ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد هنا في بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
5: ونظام تايزن من سامسونج؟
4: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
5: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
5: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاناة.

0: I'm serious.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.
3: يا طير يا طاير

انسان باسط مش عايز كتير. انا فديتك عمري لو حبيتيني، كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع. ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين، قد ما دور مش حلاقي زيك.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. الرشيد أف أم 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Go, go, go, go.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك
6: الله يحفظك
5: تمشي وياني.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير البياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: عبير عبير عبير عبير عبير عبير عبير انت من وين جمهور؟

هاي أنا علي الحكي بس عيدها خلي ترجمها للناس عيدها وخليهم هم يحكمون يعني مو أنا عيدها لا عيدها اسمع أريدها يلا يعني نفس الكلمات قصدي أنا المهم محتوى عندي يلا شوف طلع

شوف، اولا هذا التوزيع احلى. ثانيا الاغنيه طبعا تقول عبير عبير انت ميل الجمهور ثلاثه بالشارع ما يعرفوك. هسه راح نشوف، راح احسب كل اتصال راح يتصلون كم واحد، هاي بس الاتصالات اما غير اللي يسمعون. اوكي ونشوف ثلاثه لو اكثر. زين يا هاي شجره المثمره تنمو بالحصى. عموما تحياتي لكل المستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، شكرا لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، أو إذا كان عبر بثنا المباشر على صفحتنا بالتيك توك راديو الرشيد. يلا نبلش حلقة اليوم.

0: اكو ناس من يشوفون ها ابو ثلاثه بس باع البيت زين، اكو ناس من يشوفون شي ارقام هائله يعني مشاهدات بالبيت يفرحون، انا احزن نعرف راح تصير عيطه كبيره. عموما تحيه لكل مستمعينا، اكيد خلونا نبلش بحلقه اليوم وسؤال الحلقه اليوم، بما انه البارحه احنا عبير اقول لك صدق تبعها ماكو مو اقول كان يوم فد لطيف والله العظيم. عموما السؤال يقول بحا كنا نحكي عن العزيمه العراقيه، العزيمه اللي اقصد بها الاكل مو العزيمه الاصرار وهاي لا الاكل، فحكينا انه شنو الشيء او العاده اللي انت حاب انه تختفي من العزائم العراقيه، تحسها يعني اوفريه، تحسها انه مو منطقيه وغيرها. فهواي اراء اجتنا اليوم، عندي سؤال، شنو اكثر شيء يسويه العراقي من باب الفزعه بس هو يسبب مشكله؟ هسه واحد يقول لي شنو هذا السؤال، اعيده. السؤال يقول شنو اكثر شيء العراقي يسويه من باب الفزعه؟ عندنا فزعه اوكي، الغيره تشتغل يمنا، فبالتالي نفزع في بعض الاحيان في مشاكل نشوفها، لكن يعني خلينا نقول ربما وهكذا وان تحياتنا الاياس خباجي زين انه تسبب مشكله ما تحلها، يجي مثلا انه يتدخل بخلاف معين، يعني شاف اثنين دي يتعاركون طب بالنص هو من باب الفزعه انه يريد يهدئ بيناتهم وكذا تفتر السالفه عليه وهو يوقع بالمشكله، او يدافع عن شخص معين بس هو ما يعرف السالفه شنو بس من باب الفزعه اوكي، او يمطي نصيحه الاثنين دي يتعاركون بدون ما احد يطلب من عنده، همات ممكن نجي نخليها من باب الفزعه، او يتوسط بين شخصين الدنيا محترقه عندهم ويعني كلش متازم الوضع بيناتهم، ويجي هو يتوسط بيناتهم من باب الفزعه. هسه انا انطيتكم خيارات، انطيتكم يتدخل بخلاف بدون ما حد يطلب من عنده، يدافع قبل ما يعرف شنو السالفه، ينطي نصيحه بدون ما احد يطلب من عنده النصيحه، يتوسط بين شخصين بيناتهم مشاكل. شنو اكثر شيء العراقي يسويه من باب الفزعه بس بالحقيقه هو يسبب المشكله؟ 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115. هذه أرقامنا أكيد جاهزة لكم حتى نسمع اليوم جوابكم على سؤالي، شنو أكثر شيء يسوي العراقي من باب الفزعة لكن بالحقيقة هو يسبب مشكلة؟ عبير عبير عبير عبير عبير عبير عبير انت من وين جمهور عندك يا عبير. يلا عندنا اتصال، شو كلش يعني برايت. يلا الو، انا ناصر سوي عدله. يلا الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أنا يوميا أقول شبيب شادين ويا عمار خطية سلطان وعبير.
0: إيه.
1: بس والله مثل أفهمي.
0: الحمد لله والشكر.
1: يعني والله العظيم لو يمي إلا أشمر قطعي بك.
0: ها ها ها. لا ترى هاي خباثة. والله ذا المخرج ما يقعد راحة، شو نسوي له؟ لا رجاء مثل ما أنا أتقبل إنه أحد يمدح بيك تتقبل أحد يذمك عادي أوكي، وإلا أنا هم بعد ما أقبل أي مستمع يمدح بعمار وما أكمل اتصال وياه. ها عموم بيدك الموضوع والكذا والتحكم. يلا ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: شلونك؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟ الحمد لله
2: خير. سلامي ليش للمخرج الطيب والأشياء طيبة.
0: شكرا، ربي يسلمك ويخليك. من وياي؟
2: أوياك عامر البصير.
0: أهلا يا عامر، نورت عيوني. مية هلا.
2: الله ينور عليك.
0: عامر شنو الشيء اللي يعني يسويه العراقي من باب الفزعة لكن بالحقيقة هو ممكن يزيد من مشكلة أو يسبب مشكلة يعني أخرى؟
2: والله من باب الفضول ومن يعني من غير ما يقصد يصير مشكلة.
0: أي شنو التصرف اللي يسويه تقول إنه هذا تصرف يعني يسويه غلط بأثناء وجود مشكلة؟
2: والله يتدخل يعني بدون
0: يتدخل.
2: ما بدون ايوه
0: اوكي التدخل بدون ما يعرف شنو اسباب المشكله او شنو يعني شنو اللي ولع النار بيناتهم خلينا نقول.
2: اي صحيح.
0: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا.
2: الله معك.
0: حياتي لك مية هلا باي باي. دي جي واو بوي. استاذ عمار ممكن نستوعب ولا زحمه عليك؟
3: اي واحد عنده موتر البيع انا شراي مرسيدس بنتلي روز رنجات جميع انواع المواتر انا شراي يبا عطني رقم الايبان بس

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواء درس شاغر. وسؤالي يقول شنو اكثر شيء يسوي العراقي من باب الفزعه لكن بالحقيقه هو ممكن يسبب مشكله عندنا؟ الو
1: اقول لا تدوخ ولا تحتار
0: بس تمدح عمر ما تفشل.

0: السؤال الحلقة.
1: شنو رأيك بالموضوع الطرحة عبير؟
0: ماكو طرحة عيد انت الموضوع يلا.
1: شنو رأيك بالموضوع الطرحة عبير؟
2: والله هو موضوع حلو ما فيه شيء.
1: ايه من يسوي مشاكل عبير؟
2: عبير ايه هي تسوي مشاكل يعني احنا جمهور يكون حبك ودائما نمدحك على الجو بس هي ما تخلينا ما ادري ليش
0: ما احكي والله انت المقدم راح تكون هسه وهو المستمع فانت حاول تفضل
2: يعني هسه شنو يعني انا اروح
0: لا دي احكي وياك عمار المقدم حاليا عمار المقدم يلا عمار كمل ويا الحوار
2: لا
1: ما عليك بيه ما
2: عليك يبغى يجي وين مو بعيد علي ما سمع كله
1: هاي شنو هسه ما تسمعني زين
2: هسه دا سمعك
1: الو هسه تسمعني زين
2: اي هسه دا سمعك
1: يلا حبيبي شنو رايك بالموضوع
2: والله الموضوع هو دائما نشوف يعني مثلا من يشوفون حادث مال سيارات جنب الشارع
1: زين
2: من يجي واحد يقول له يشوف العقم يلا ما تسوى وما ادري شنو وهذا يقول له مسح بوجهك وهذا ما ادري شنو يعرفون الحادث لهناك واحد السياره متاذيه الواقف على سطحه يجي شي يقول له والله لو انا مكانك ما اعرف الا خلي صلحني يعني فوق ما هو زين بالبدايه هو طب بخير بس بعدين يجي يضجج المشكله
1: أنا أشكر رأيك تحياتي لك
2: أنا أشكر رأيك تحياتي لك
1: مو تقطع ها مو تقطع
2: لا إن شاء الله أنا يوميا متواصل وياكم
1: إن شاء الله أستدعي لكم الرقم مالتي
2: بس أنا تزعلت على شي
1: تعديل لا أستدعي لكم رقم مال فيزا مالتي وحولوا لي إذا تقدرون مساعدات
2: ها هي إحنا حاضرين أبشر
1: وردة منورني
2: حبيبي
1: أشكرك يلا عندنا اتصال آخر ألو
3: الو مساء الخير
1: هلا بسيفو والله ما حد فوق الريال غيرك سيف بالقران عوف الريال بحاله
3: موجود ويا الريال يوميا نخسر
1: والله عمي عوف الريال بالنبي محمد
3: والله عوف الريال
1: لك وين ما دي ريال اذا عدت تطلع لي تحكي على الريال
0: الحمد لله
3: والله دخل يطلع عم من الريال يوميا نفوز
1: والله ما حد فوق الريال غيرك غير وميض والنبي محمد
3: يا حلو بجماله
0: شلونك سيوفي
3: هلا عبير
0: شلونك شنو اخبارك يا رب بخير
3: تحياتي لك تحيا لكل المستمعين عمي مو قلت الشجر مثل ما ترمى بالحجارة والله ما شغل بعمار عمي ما شغل بعمار
0: لا تمليل الجمهور ثلاثة بشارع من عفوت
3: هاي سواء ترى الذكاء الصناعي ترى ما كغني هي شيء
0: هو كاتبها ترى هو كاتب
3: ايه هو مرتبها هو مرتبها
0: ايه هو انا لك ايه هو مرتبها هو كاتبها
3: فانت ما للشغل عبير
0: لا ها هي
3: واثق الخطى يمشي ملكا
0: زين شكرا شكرا سيوفي شكرا يا كبير يلا يا سيف
3: لا
0: برايك
3: والله اكثر شيء عبير مرات تصير قبه العيطه من الجيران مشاكل
0: بعيدا انا ما قلت منو الفئه قلت شنو الشيء اللي يسووه من باب الفزعه بس هو بالعكس يسبب مشكله انطيت خيارات يعني قلت مثلا يتدخل ما يعرف شنو السالفه يحاول انه يصلح بين شخصين هو ما يعرف شنو الموضوع يحاول انه يعني فاهمني شنو قصدي اكو اشياء يسويها من باب الفزعه بس هو بالعكس هو لا دا يزيد النار اكثر شنو الشيء
3: مرات بالشارع يعني اشخاص يعني دا يمشون والبنيه من يما قامت تحكي عليهم هو تدخل ما يعرف الموضوع شنو
0: زين
3: وهي اشخاص البنيه ذات تحكي تتكلم هو حط روحه بالموضوع
0: اوكي
3: ايه من باب يقول لك شلون تتحرش بالبنيه وهاي مثل اختك وهاي السوالف بعدين تفتر السالفه عليه يقول لا ما مندخل افضل

0: طيب اصلا يعني بيناتهم خلاف بسيط.
1: هي اصلا ماكو يقوم يضحكون وهو يصير يعني المشكله هو يشيلها للاسف.
0: صحيح فعلا. طيب انا كلش اشكرك سيف.
1: عبيط انت ما شغل بعمار.
0: لا
1: ما شغل
0: لا يا معود
1: ابدا مستحيل ولا بالك يمه اصلا.
0: لا يا معود
1: ايه.
0: طيب تحياتي لك انا كلش شاكره اتصالك نورتنا شكرا. يلا عندنا اتصال اخر. الو الو مرحبا يا مرحبا عليكم السلام.
2: Hello from Canada. This is Daniel.
0: Happy birthday.
3: Hi Daniel.
2: Happy happy birthday. How old are you?
3: يقول لك شو كل عام وانتم بخير. يقول لك وحش تريدين.
0: اول عيد ميلاد يعني اول كل عام وانتم بخير اسمعها. دانيال how are you?
2: I don't know. I don't understand you. How old are you? But you look gorgeous after your baby, for sure.
0: شلون؟
2: You look gorgeous after your baby. Congratulations.
0: Thank you. Thank you. Baby, مو أني. البنتي يعني قصده. شكرا. Thank you.
2: أنا, please take back Mohammed. We cannot take it anymore.
0: No, Mohammed, thank you. Stay Mohammed in Canada. Thank you.
2: No, we don't want it in Canada. We want it in Iraq.
0: No.
2: Rais Mohammed.
0: No, stay in Canada, Mohammed. No, thank
2: stay
0: you.
2: Stay in Canada?
0: Hey, thank you. Thank you.
2: Please no longer. Take it back.
0: Daniel, thank you.
4: Anyway,
0: bye.
4: I like you.
2: Yeah, happy birthday.
0: هلا عيوني. باي باي. هذا شو القائد؟ يلا الو. الو. الو الو. الو.
5: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
5: العافية والنور عليك على المخرج.
0: هلا محمد شلونك؟
5: شلون التعبير؟
0: شو أخبارك؟
5: الله بخير إذا أنت بخير.
0: مية هلا نورتنا.
5: الله
0: يسلمك. يلا محمد قل لي.
5: والله أمانة أنا من هاي المسالة متوب بعد ما دخل نفسي يعني صراحة.
0: زين.
5: يعني اللي تمت مرتين وحقيقة في الاعتاد مو زين.
0: أوكي. شنو الشيء اللي يسويه العراقي من باب الفزعة من يشوف مشكلة بس هو يسبب المشكلة أكثر أو يزيد المشكلة أو تتحول المشكلة عليه؟
5: المشكلة اللي دخلنا اثنين يتعاركون. دخل واحد. هدى واحد وقبب واحد.
0: زين.
5: مرح ذاك الهادي هذا قال له وانت يسكت له ترى ما يصير طب عليك.
0: زين.
5: تصفح ساعة تصبح بيناتهم ومرح لها تختلف. فيقبب العاطفة هذا شي يسوي يطلع عدة الروح قوية. عاف هذا راح هذا كتعارك ويا النوم.
0: زين فصار هو مسبب المشكلة أكثر ما تهدئتها خلينا نقول.
5: يعني تهديته من البداية وانسحب انتهى الموضوع.
0: اوكي فاهم.
5: ليش تظل واقف وتكون تحكي واحد من الأطراف شلون يغلط عليك في الشارع وما يصير وكذا والتشبير بالعمر وشاف هاي المسألة تقول له كرامتك وين؟ يا كرامتك وين؟ تفزعتها تبيهم بعدين قلت له كرامتك وين؟
0: صحيح والله. طيب
5: وهاي شوف قبل يومين عرس يمنه صارت عركه.
0: زين
5: انا واقف عرف ريفان وجمعت وبعد قالوا تدخل قلت لهم نار بتاكل حضر وماني شعلي. يعني حتدخل سلاح اصلا مثلا حل المشكله؟
0: لا طبعا اكيد.
5: اذا اقول هذا ما يصير عيب وهذا اقول له ما يصير عيب لا قلت شعلي ماني شعلي من البدايه.
0: زين أنا كلش أشكرك نورتني محمد تحياتي لك مية هلا باي باي. سلطان إذا يعني أقرأ رأيك بالموضوع 3 أشهر. يلا نروح لفاصل إعلان ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد FM. ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED. ألوان أغنى استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن.

0: من سامسونج؟
1: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا مستمعينا كيف بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا ذكرتني بأغنية. والله نفس هذا نفس اللحن. أي سلطان عرفتها؟ ما عندكم بيت. والله ذكرتها نفس هذا. أرقام هواتفنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415 اتصال. ألو.
1: الله يوم جديد صباح جديد.
0: هلا هلا هلا
1: استعبيات جميلة. هلا سلطان يمك قريب؟
0: هذا مقابلي.
1: عديت الله ايش عندك قاعد اليوم من الصبح؟
0: لا هو هذا سلطان يعني هو منو مخرب علينا باليوم الإدارة؟
1: عليك
0: والله العظيم والله هو يعني أنا كلش أحبه وأعتز بصداقته وصحبته بس هاي الخصلة بطلها لأنه كلش تأذيني
1: زين بس لا هماتين صاير طرف القلب.
0: أي والله يعني كلش يعني تتخيل برنامج ساعة ثلاثة هو ساعة واحدة ونص قبلها أصلاً واحدة وربع هو هنا مقابلني.
1: ما أعرف ليه تخيلي طالب شاطر قبل من هذول المزعجين.
0: هذا ضابط اللي يفتر من شسمه حتى لو ما أخذ إجازة.
1: أي والله شايفتهم
0: هذول الشطار. زين. يلا ما يخالف يلا المهم بدي أشوف وجه السموح.
1: أوه يقهر أستاذ سلطان كبير يقهر. طيب. صدق إيش أنت قاعد من الصبح عليك الله.
0: والله ما ادري بعدني ما شفته هيك يعني شفته
1: ليش شوفي خاف متوعد ترى هو ما يسويها بس احنا نقول
0: لا هو حاب يخرب علينا.
1: اه يلا والله.
0: طيب امير شنو الشيء اللي يسويه العراقي من باب الفزعه لكن هو بالعكس يسبب مشكله؟
1: والله يعني ما ادري ما صارت حاله ذاك منه بالميكانيك اثنين تعاركوا ذولا للتكاتك
0: زين
1: فهم شايفتهم ذول الصغار وشعره كله هيك دهن فعلا يعني بصراحة شفتهم دريد الظالمون دريد تتأزم الأمور وهذا شايل العودة

0: هي يعني الموضوع مو هيك، مو مثل ما انت مستهمل.
1: اوكي يعني خلينا نقول يتحمل مسؤولية المشكلة اللي تصير قباله عليه، مثلا يقول لهم لا انا احل لكم اياها، او بيدي هاي السالفة، او انا عمي انطي الفلوس، او انا يعني يتحمل مسؤولية سبب المشكلة.
0: هو انا اقدر من البداية انا اتحمل الفلوس او الخسارة، بس مو انا كان ذنبي يعني.
1: وطبعا احنا كلش نكيف على الحكاية تطلع من الحلقة اصلا، نقول لا طلع الحكاية من حلقة لا
0: مو الاغلبية ترى انه راح يسوي هيك، محسب انه راح ترجع له الفلوس، يقول لك انا راح اهدي له مرتب من يمي. هو هذا بالان راح يبات العقبة يمكن يعرف، انا وقتها راح اخسر ما سوينا شيء. فمن البداية نفسي تشغل قواني ارتبها وياه وانطي فلوسه وبدون ما يتدخل طرف ثالث اصلا.
1: طيب
0: فاريد بس يفتي الموضوع وهو حتى يحكم احسن.
1: اوكي انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا اكيد. شكرا مصطفى مجيد، تحياتي لك يا ورده.
2: لا حد يقول لي تهون سهله وتعدي، لا حد يقول لي تهون سهله وتعدي، ومليوصة موش اليوم من عهد جدي.
1: أيابا مصطفى مجيد تحياتي إلك عزيزي. أكيد إحنا الفارغين وحضرتك المشغول كل شهواية بمتابعة البثوث المباشرة على التيك توك والتعليقات السلبية، وهذا انشغال كلش صعب، وأنا كلش كلش كلش يعني أشكر جهودك المبذولة.
3: يلا مصطفى أحلى بلوك من عندي، يلا ألو.
1: لا هذا جهود تعب ترى والله العظيم، تصفيط حكي، وترى مو أي واحد يحصلها يعني على فكرة، يعني مو أي واحد يدبرها. مستر سلطان نعم. يلا اتصال. ألو أشكرك.
4: ألو
1: كافي. ألو أهلنا أبو عبودي.
4: شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
4: أهلا مفيد.
1: الله يسلمك ويعزك. الحمد لله. عيوني
4: تحياتي
1: ليش، واللي
4: صعد السكر
1: سكر ضغط والله جلطة. لا عشان سوي. طيب أبو عبودي، شنو الشيء اللي يسويه العراقي من باب الفزعة؟ تعرف إحنا في بعض الأحيان نشوف أكفد مشكلة صايرة، يعني تشتغل عندنا الفزعة الغيرة، نريد نحل المشكلة بس بالعكس.
4: شيوخ الوقت.
1: أوكي يعني شلون؟
4: شيوخ الوقت اللي يصدر لأنه آني وتالي متالي لوص على الجماعة.
1: أوكي تمام فهمتك.
4: هذا المصدر لابس العقالة ب5000 دينار وصار شيخ.
1: فهمتك، مع الاحترام والتقدير لكل شيوخنا وكل عشائرنا اللي معروفين واللي أصلهم معروف. يلا جاكر وروح أبو عبد الله، روح للمغرب ما أدري وين والله، 10 وفوق تقبل غيرها. يلا الو الو
5: الو صباح الخير.
1: اهلا مساء الخير عيني.
5: مساء والله سهل، ما نعرف مساء الخير وصباح الخير.
1: نورت مية هلا
5: والله. شوفي موضوع جيم مكانو.
1: نعم
5: اني اقول لك موضوعك جيم مكانو.
1: اي
5: انا سايق تاكسي.
1: اهلا وسهلا على راسي. طيب
5: خوش الأول قبل يومين كانت مرة ورجال
1: حلو
5: كانت عاركون عندي بالسيارة. يابا عيب أخويا، إحنا بالشارع معودين يريد يضرب المرة. يابا قلت له أخويا ما يصير، أنت صاعد عندي بالسيارة ما يصير، وإحنا بالشارع روح بالبيت تفاهم أنت وزوجتك براحتك.
1: طيب
5: هي خبرت على أخوتها.
1: نعم
5: يعني دزت رسالة انه هو مسج او هيك شيء. فتلقانا بالتقاطع. او جاش ما جاش جو لي اني قلت لهم انا ما لي علاقة انا سايق تاكسي. كل واحد اطلع على محمد ايش عرض صدره زي. هم يعني انه ما احتلال السلام ارادوا ينزلونه وهم ما قدرنا الا دخلنا قلنا لهم يا بعير هذا نسيبكم وما ترهم الشغلة. فالتدخل على قولتك انه اذا ما تفتهم الشغله وتعرف الشغله وتعرف الشخص المقابلك انه يقدر تدخلك وما يخجلك لا تتدخل احسن لك.
1: صحيح.
5: هاي شغله واحده. والشغله الثانيه لا تشتري شيء اذا ما تستشير الحرمه. لان كل ما تشوف الشيء تقول لك ها ده حق هذا ذوقك.
1: صحيح.
5: هذا ذوقك هاي فهاي شغلتك، اذا صار عيب بغير شغله تقول لك لا انت لو ما جبت هاي الشغله

0: يعني.
1: شلونك وعيني؟
0: الحمد لله عيوني، انت شلونك؟
1: الله يسلمك،
0: نورتنا.
1: جاي موقف قبل فترة مو طويلة حيل.
0: طيب.
1: سيارة قلت خلوا بدل السيارات. اكو شركة معروفة سياراتهم بدون ذكر اسمها.
0: اوكي.
1: يا برحنا وشركة وجينا وسيارات يعني شلون يعني نوعية ممتازة.
0: نعم.
1: رحت طبرت السيارة بالجراج. هم هذه البالانس تعرفين وهاي الهواء النيتروجين وما ادري شنو. فخطيه هذا الولد اللي شلون اللي لزم سيارته شلون تعبان. وفزع لواحد من العمال. قال له تروح روح استريح انا اسد التايرات.
0: نعم.
1: سد التايرات على حسب الاصول.
0: زين.
1: بقى هذا التاير من يعني عكس السايق. شو مسوي اللوتي ابو الفزعه؟ بس مشكل هاي البراده مالته.
0: اوكي.
1: طلعت من الجراج والسياره وقعت.
0: حلو حلو حلو.
1: يعني السيارة صفحة والسيارة صفحة.
0: اوكي.
1: قلت له انت مو كنت قاعد بقومك.
0: زين.
1: رجع اللي فزعتها.
0: اي.
1: وكان انت.
0: صحيح.
1: والله يعني السيارة تعبت والمصاريف صارت اضافية. يا الفزعة مالتك. قلت انت تمثل. شباب يقول لي ايديك حلا.
0: يعني هنا أنا بالعكس هنا أنا قصدك انه هو حاول يدخل دخلة خير للاطراف الثانية بس الشر عم عليه يعني الشر راح له تحول له هيك خلينا نقول
1: صدق تحول له
0: اها اوكي
1: هو هذا ايديك حلا ما
0: صحيح طيب
1: هو ما احنا فزعة مرات واحد يتحمس بالاخير توقع عليه
0: صحيح فعلا اوكي انا كلش اشكرك نورتنا اكيد تحياتي لك سيدي بغدادي يقول شكرا مع السلامه يقول الفطره ثمانية الفطره العراقيه والغيره معروفه عند العراقيين ومد يد العون والمساعده بين الاخرين عكس بقيه الدول صحيح احنا كنا معروفين بهذا الموضوع بس للاسف اكو ناس ما يفهموها او يعني شويه يكونون كلش متوترين كلش عصبيين واكو ناس مثل ما انت قلت هالقد ما بينا هذه الصفه موجوده كعراقيين اللي هي الفزعه ومن نشوف فد مشكله او فد شيء تصير قدامنا دائما منحب نتدخل بالخير بس مو على طول الاشخاص اللي موجود موجودين ومسببين مشاكل هم يحبون الخير فبالتالي يتحول إليك الشر وإنت ما تدري لا بيها ولا عليها على قولتهن يلا اتصال
2: ألو
0: ألو تفضل
2: صباح الخير
0: أهلا أهلا
2: ترى ما حبيتها من عمار
0: لا ترى أنت سمعتك يعني بكندا ما شاء الله عليك بحال صار ليومين خطية الرجل دانيال يناشد ويقول اخذوه رجعوه لبغداد
2: دقيقة عبير ترى طبيت أدافع لك تشبيك
0: ها يلا اوكي لا لا اي شيء ورده سمعت شيء
2: شنو ثلاثه ما يعرفوك وبس احنا بكندا تسعه نعرفك كان دانيال ومصطفى مصطفى اخويا بعد منه
0: جيبهم منا تسوي شو مو هيك لا
3: لك عدد كندا كلهم مو ثلاثه
0: انت تقول اني اس اثنين مثلا اخويا اس اثنين
3: تخيل
0: دانيال اس اثنين هم يصيرون يرغمون
3: عبير عبير تخيلي كندا عددهم كلهم هم ثلاثة هو يعرفهم كندا ثلاثة المنطقة اللي يعيش بيها ثلاثة
0: زين
2: بلدي صاصي
0: بس اريد تسعة
2: تدري شو يقول لك؟ يقول لك وجهك بيبي اي طفلة
0: ها هو اوكي ثانك يو انا عبالي مو ربط عيد ميلاد وبيبي فعبالي يحكي على بنتي وعيد ميلادها هيك شيء اوكي اوكي
2: المهم عمار رجاءً الزم حدودك ترى ها
0: زين ها هي
2: ترى رجعك ابن اختي مو خالك
0: زين محمد
2: نعم
0: شنو الشيء والله برايك بس بدون محمد نبقى على الرصيف شنو الشيء
2: نحمي ونطبع العمياني بحيث نسهل الصعبات ونصعب السهلات
0: حلو حلو
2: والله
0: زين
2: عمار الزم حدودك لا
0: ها هي ها هي تمام شكرا لك اي قول قول
2: اذا نتفلسف
0: يلا تفضل تفلسف مع بالي كميت غير
2: هي هاي عبير على العمياني طابين طب بلا ما نفتهمها شنو الموضوع نادر ما تلقي لك واحد يتأنى ياخذ وقته يلا يسولف
0: اوكي طيب
2: أنا الساهر محمد الساهر ده سمعك ترى صوتك
0: لا لا لا مستمع تحياتنا أنا موجود على تيك توك اسمه كامل الساهر قولي بعشرني كامل الساهر ده يعلق لك طيب أنا كلش أشك حتى تعرف ثلاثة ما يعرفوني شكرا لك باي باي
2: بس تسعة هنا بس هنا تسعة
0: شكرا لك أكيد نورتنا مع ألف سلامة باي باي هلا والله اتصال آخر عمي أنت نصر نصر تحياتي لك من النصر والله نسيت نصر أبو هنين مهما نسميك ست عبيد.

اياد اوكي اني واحد من جمهور ايش الوفي، تحياتي ابو هنين والله وحياك. ها صاروا 10، وابو عبد الله هاي 11، ومحمد وسيف هاي 13، بعد شمو خمره هاي 14، وسيد البغدادي 15.

0: يلا ويانا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا. هلا آزاد، شلونك يا رب؟ بخير.
1: شلو عيني
0: مية. هلا نورتنا.
1: وياك الموت أول شيء.
0: منو؟
1: كيف كبرت؟ وياك الموت.
0: أشكرك في دول عينك. صاروا 16. يلا هاي هي شاهب. هاي بس اللي ناسيتهم يعني. أنا طبعا تحياتي لك، أكيد نورتنا. شكرا آزاد.
1: تحياتي للجميع. الله يحفظك
0: آزاد. شنو الشيء اللي يسويه العراقي ويعني من باب الفزعة طبعا من يشوف مشكلة قدامه، لكن في بعض الأحيان لأ، يا أما تتحول المشكلة إلى، يا أما يكبر المشكلة أكثر.
1: 2008 جاي أمشي بالشارع، لقيت صاحبي اسمه ثلاثة من دارين علي.
0: نعم.
1: تكلون بي.
0: أوكي.
1: أنا أمنة.
0: أي.
1: أخذت من حلمية، سحبت مسدس رميته.
0: زين.
1: جو دزول عشرة قوموني. قوامة دزولي. تصلت الجماعة. تقريبا كتلة لاي. وهو قال لي يابا لا رحم الله والديك ولا شكرا.
0: اتخذتك الغيرة الفزعة انه خلاص بدت اثنين دي يتعاركون او دي يقتلون صديقك، فبالتالي انت ايدك والسلاح اسم الله عليك آزاد.
1: شوي
0: عندك يعني الوضع ما مسيطر عليه.
1: حتى هم شبيرنا قال لي عمي كذب. قلت يا عمي انا كذب صديقي ورميت كل شيء سويت له. قال لي وبعدين؟ قلت حاضر الحمد لله اتحمل العواقب كلها.
0: اذا خلينا نقول التسرع.
1: اي
0: تسرع. طيب شكرا آزاد، بس بعد لسوي
1: حياتي للجميع. ربي يحفظكم.
0: بعد لسوي هاي الحركة بعد لسوي. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا عيوني انت. مع الف سلامه. باي باي سيد البغداد. ان شاء الله من باكر والله، حاولت اليوم بس يحتاج الموضوع شويه ترتيب له، فمن باكر ان شاء الله تدلل انه راح يكون اكو بيت ثاني. هسه شنو استاذ عمار نختم؟ وصلنا للختام. بعض الاحيان لا يحتاج تدخل. اي فعلا اكو مشاكل يعني تحس انه من بعيد تباوع راح تنحل احسن ما انت تدخل بالسالفة. يعني خليك كمشاهد أفضل ما أنه أنت تكون واحد من عناصر اللي موجودين تيمثلون بالموضوع. فاهميني شلون؟ يعني أتوقع أنك بعض المشاكل ما تسمح بأنه أنت هنا، خصوصا هسه بهذا وضعنا. يعني حاليا الوضع اللي موجود، الوضع الاجتماعي العراقي ما يتحمل هاي الأشياء، لأنه إحنا كنا ممكن مارين بصعوبات موجودة بالحياة، فشوفنا كنا مضغوطين، كنا متوترين، كنا ندور على يعني ما أعرف، بس أحس أنه اليوم من الخطر تدخل بمشكلة، من الخطر أنه أنت تكون مصلح بين اثنين، من الخطر أنه أنت تعوف أصلاً المشكلة وتدير وجهك. يعني المشكلة أنه ما تعرف أصلاً شنو تتصرف. بس مثل ما ذكرنا بداية الحلقة وذكروا بعض المستمعين بأنه حقيقة موضوعة الفزعة هذه فتشي هو موجود عند كل العراقيين، والحمد لله من الصفات. لما أنت بغير دولة من الصفات اللي ممكن أنه توصف بها العراقي راح يقول لك صاحب وقفة هي اللي شبيهة للفزعة، وصاحب غيرة من الصفات اللي معروفة كلش كلش عند العراقيين، وواصل لكل الدول العربية والعالمية من الصفات هذه اللي موجودة عندنا. فبالتالي هي فتشي فطري، وبالتالي نفس الوقت أرجع وأقول أنه لابد يا أما نتأنى بالتدخل، يا أما عندما يطلب من عندنا وبالتالي هم مو يطلب أنا رأسا أدخل، لا ممكن أفهم المشكلة حتى بالتالي أعرف شلون أصلح الوضع، وما أكون مع طرف وعوف طرف. شوية المحايدة هم مطلوبة. عموما تحياتي للجميع. أنا شاكرة كل اتصلوا بينا. الله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله عن المشاكل، وإن شاء الله تكون دائما طبابين خير بأي موضوع كان أو أي موضوع حدث قبالنا. تحيات. تشتري توك توك شحن. نختم وياكم حلقة اليوم باكر نفس الموعد، نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي. بيبا بالحلة بس خلص البرنامج، طفي الكاميرا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
6: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: بانجور.
6: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور
6: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور.
6: بالـ7:30 الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

كان شلون كل تعبي تعبت راح عليهم ما بد ما يسوون يعني شلون يعني شلون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، أيضا كل التحايا الموجودين ويانا على البث المباشر على التيك توك. تحية لكم وأتمنى لكم يوم جميل ورائع، وإن شاء الله يا رب دائما تكون أيامكم جميلة ورائعة. في حلقتنا لهذا اليوم كنا اليوم إحنا قد يكون في بالنا ممكن نكون أصحاب عمل معين، أصحاب وظيفة معينة، ببال نفذ مشروع معين، لكن بصراحة أكو واحد مرات ممكن يجي في باله فد موضوع يقول لك أنا إذا أريد اليوم، بما أن العاصمة بغداد مكتظة جدا وهي فد صار عليها ضغط عالي جدا بكل الأشخاص إذا كانوا متواجدين كمواطنين أو بالنسبة للأعمال، فبرأيك أنت كشخص أو رأيك أنت كفتاة جميلة رائعة، إذا قلت لك أو قلت لك أي محافظة، إذا قلت لك روح لي المحافظة افتح لي بها مشروع، وين تروح ويا محافظة وش المشروع؟ يعني وين تروح يا محافظة وش المشروع؟ ليش هذا السؤال أقول لكم يا بالبداية؟ لأن بصراحة إحنا دائما نفكر إلى أنه من الممكن أن مثلا نغير عملنا، نغير جمهورنا، نغير الناس المستهلكة. بغداد صارت كلش مضغوطة بكثرة الأعمال من جانب، جانب الثاني زبون بغداد صار أكثر تحفظا على أنه هو يخوض تجربة جديدة بضوء تجارب كثيرة يمكن هو مر بها بطريقة كلش مزعجة. فاليوم راح نحكي عن هذا الموضوع. إذا قلت لك أنا افتح مشروع، يعني أنت إذا كان مشروعك أو مثلا أنت عندك مشروع أو مثلا تقول ببالي والله افتح مشروع بالمحافظة الفلانية، حلوة هاي ترى اليوم، لأن مرات حتى مناسبة مشروع حتى ممكن يكون على فد مشروع يعني بسيط عادي، مو اللي مشروع ودنيا هاي. يعني النقاش قبل تقريبا حوالي 4-5 أيام ويا شخص قال أنا عاجبني أسوي خدمة توصيل أشخاص بإحدى المحافظات، قال لي يعني أنا أعتقد إنه هم شفتهم، أنا دائما من أروح لها المحافظة أشوف إنه هواية كناس يعني يمشون على رجليهم، فيعني يمشون هم محافظة هي يمشون ومناطقها بعيدة، فبالتالي أسوي بس يعني مثل التاكسي توصيل بس لهاي المحافظات، بس هاي المحافظة عفوا مو خارجها بس داخلها، ويكون باشتراك شهري ومدري يعني سوى فد حقيقة فكرة بيزنس كلش حلوة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا على الواتساب على 0720211 4115. بداية خلوة وجه تحية للصديق العزيز الفقار الموسوي، والله استاذ سلطان مش خل نروح الكوت سوينا مشروع هناك. علي قعدته مو صحيحه، شلون القعده صحيحه على العلاوي؟ ما وكو غير قعده والله بداتك، لو كو غير كان سويتك يا، بس ما ادري يعني. المهم هذه ارقام الهواتف للمشاركه في حلقه اليوم من على الطريق.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: كل الهلا بيك يا حبيبي.
1: حبيبي ربي يسلمك. على طار المشاريع اسولف لك مشروع
0: مرفوض
1: تقريبا بالعراق. هذاك واحد شاب امريكي بال 98 يعني 98 مو قديمه.
0: زين.
1: عطال بطال كل شيء ما عنده الطرق ال 5000 دولار.
0: زين.
1: قدام بيتهم منطقه تعبانه قدام بيتهم اكو جملون.
0: اي.
1: قال هذا شو اسوي بيه مشروع ايش دواجن يرهم قاعه مال المناسبات يرهم بس ما تكفي فلوس.
0: زين
1: راح اشترى له 6-7 طاولات
0: اي
1: وخمس ورقات
0: اي
1: سوى لك اياها صاله مال الرمايه.
0: زين
1: هاي صاله الرمايه من تجيب له الناس اللي يحبون السلاح وهاي
0: اي
1: واشترى له 4-5-6 مسدسات وحاطين.
0: زين
1: على الطاوله
0: اي
1: صارت عنده معارف ويجوا ذول اللي يحبون الاسلاح واهل التاتا والمدري شنو والحركات قاموا راح صاله رخصه شركه مال سكيورتي.
0: اي
1: شوف هو الحظ شلون يصير.
0: زين
1: فواحد من العقود ورا 4-5 سنين 6 بالحروب الامريكيه اللي صارت 2003
0: لقى
1: عقد حمايه السفاره العراقيه.
0: طيب
1: السفاره
0: الامريكيه
1: بالعراق.
0: اي
1: دبلوماسيين كم دبلوماسي يعني.
0: زين اي
1: وهم هاي هم سموها اسمي طبعا الشركه مالته بمعنى انه هي المي المجاري اسمها.
0: اي اوكي اي
1: سامع.
0: اي
1: اي شركه معروفه كلش طبعا.
0: اي طبعا اي
1: هو كان يحلم بعقد يجي ب 10 هو صاله مال رمايه بس يجي جاء عقد ب 21 مليون دولار ما يروح للعراق. العراق مو تحمار.
0: اي
1: قال له
0: يا خربانه احسن ما قاعدين بصاله هنا.
1: ايش شكو هي صاله لا هي مال بلياردو تونس فيها ولا
0: صدق قال
1: اي راح لزم هناك الموضوع والله شافوهم هم مو عوادم الامريكان شافوا هاي الشركه مو عوادم بس يوم هاي يقولوا لهم احنا قصرنا غيابه انتم قتلتوا لكم بالألفين عراقي 17 عراقي بساحة
0: بساحة واحدة صحيح بساحة النسور. اي
1: اي شنو عذرهم احنا جاي نشتغل اللي تريدو جاي نحمي لكم الدبلوماسي. تخيل انت بالفلوجة راحوا جابوا الدبلوماسي واجوا 4 اشخاص من عندهم.
0: تخيل
1: بس هم سمعتهم مو زينة يعني هم مجرمين.
0: اي طبعا عرفت
1: اشياء امريكا حارت شو سوى انا ذولا وياهم سوولهم قانون قال لهم كيفكم تريدون تكرون العقد مالتنا يا هاي شافوا خوش يشتغلون قال اخويا كمل العدد الجوجيا طبعا جابهم الحاكم العراقي الامريكي بور برايمري
0: صحيح قال مطونا من عندكم اثنين خلينا نحاكمهم نحكم عليهم بعدين نطلعهم. اي لما لهم الحكي
1: سوولهم قانون اسمه شنو دول القانون يحير بيهم لا هم جيش امريكي
0: مرتزقه
1: اي ولا هم جيش عراقي ولا صح. هم المهم هم سموا مخترع انفلات الاسلاح المنفلت
0: بالعالم
1: هو مخترع هو هذا الشخص بالعراق تحديدا فقتل حتى قتلوا حد حراس عادل عبد المهدي
0: بال 2005 صحيح
1: مرافقين ماته مو الحراس
0: مرافقين
1: من ال 21 مليون دولار وصلت الشركه مالته غسيل اموال اتطورت
0: طيب هسه هذا هذا نحكي احنا عن صدفه شلون صارت وبلشت وصار بزنس كلش كبير مع شركه. اي اذا انت وين تروح يا محافظه وش تسوي مشروع؟
1: والله ما انا بالعراق بعد ما اشتغل جربت كل شيء والله وكيلك اجا ويا سبحان الله لعبت العراق 17 سنه بعد البوار لك انت ما مرزوق انسان ما مرزوق به.
0: اي ما هي
1: رجعت للعراق ورا يومين رحت بيت عمي قام عمي تمرض اخذته للطبيب انا بالطريق وراي سياره مال الشرطه قال لي ابوك هذا هيك كانوا قاعد طايج قلت خلي اجرب هذا التطبيق دقيت رقم سيارتك طلعت مسروقه تطابق ما ادري شنو قلت له انا هاي 47 مليون عراقي عرفت تجي علي ما راح اوصل
0: بعد الفقر
1: ما عندي حظ بالعراق ابد كان عندي محل بمجمع قسما بالله ب 150 محل بالغلط وزاره الكهرباء طلع علي ورقه كهرباء هو شنو المحل مال الالبسه يعني
0: زين
1: هو سبب كهرباء وطني معك 50 مليون طلعت علي
0: اويلي 50 مليون يعني انت مغذي المجمع كله
1: الحمد لله والشكر للامانه غيرت البلد والله العظيم
0: مشت مشكله. اي شاف احنا مرات تصير عندنا سالفه من يصير في شيء يقول لك بدل قرفه، فهي جزء قرفه قرفتك مو يمهم عادي.
1: الحمد لله والشكر. حتى اهلي بالبيت يقولوا لي شنو
0: هاي
1: شو وايد احنا كنا خاف عليك. صحيح. هذا ضربه عليك بس
0: طيب طيب حبيبي. انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك عمري. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا. هلا بيك غزوان الجميل. مساء الخير. اهلا اخي.
2: ممكن
0: يقبع خلافات يا مصطفى شوي سين ما تقعد عدل مو انتو قناة لا احنا اذا حبيبي.

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. كل الهلا. من وين؟
1: استاذ.
0: بدينا. اي بدينا. ما ننتهي. ما ننتهي.
1: والله
0: صوتك شو بعيد، ما ادري افتهم.
1: قاعد لك مختفي. مختفي ماكو
0: انت. لو اني
1: صالك انت
0: انا موجود. شنو الاشياء تطلع علي انت؟
1: والله العظيم بس هي عطله.
0: اي شنو عطله بعد؟
1: اي
0: ما عطل. ما عطل.
1: لا والله تعطل.
0: لا شنو بعد؟
1: خلى عمار كامل بوحده.
0: اي عمار خطير.
1: وخلي ذيك البنيه تحكي عليك.
0: اي ما تحكي. لا ما تحكي ليش. ديك الروعه ديك. ما تحكي. تعال سولف لي، شنو المشروع اللي تسويه بيا محافظه؟
1: اسوي المشروع بيا محافظه. والله ولا ما بفكر المشروع. خل افكر المشروع. يلا خابرك. خابرتك اسمع صوتك. هاي
0: في دول عينك يا ورد.
1: والله العظيم من
0: والله دبي حبيبي.
1: صار لك 5 أيام 6 أيام ماكو من افكر المشروع. خابرك.
0: يلا ها هي.
1: ها بس انا عندي مشروع ثاني.
0: يلا شنو؟
1: العمار كامل هيك حطه واشيله
0: واشمره. وين تودي؟ ما عندنا، ما يبقى عندنا. صدق والله عمار شمرك قبل ما تصدقني. خليني اذكركم بالسؤال حتى تفكرون. سؤالنا يقول في حال قلت لك سوي مشروع في محافظه اخرى، في محافظه غير بغداد، شنو المشروع اللي تسويه وبيا محافظه وليش؟ وش معنى؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115. مرتضى الكاظم تحياتي لك. وعلى 0780211 6117. وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0720-114-115. اتصال. ألو. ألو.
2: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور. أهلا.
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأمور؟
2: شلون صحتك؟ أنت واحد يشوف ابتسامتك ويسمع صوتك. هذا مش
0: مرحب. الله حالك. أكبر. يعني أخجلتم تواضعنا والله. صار
2: يلا لا هذا مشروع بحاله. خلص بعد بعد واحد جد كان
0: بس ما بفلوس. هذا شكر.
2: يسمع صوتك ابتسامتك كل شيء يروح.
0: ما بفلوس
2: والله. شقه والله.
0: والله ماكو فلوس. ما بي فلوس. هذا يصير.
2: ما يخالف عمي. ما يخالف.
0: ما يرد فلوس.
2: نفس الطيبه كافيه.
0: اوكي.
2: مو ما ادري شو تسوي فلوس. يمشي الانسان تسوي فلوس. انا تروح تجيب فلوس.
0: اي
2: لا يا عمي الحلوه لو راحت شلون.
0: هي المشكله اذا تروح ما تجي. هي نال الفكره. طيب شنو المشروع تسوي؟ شكر. وين؟
2: والله محل عملاق ما تجهيزات رياضية.
0: وين؟
2: أكثر من فرع أسوي.
0: وين؟ وين برأيك المحافظة اللي قوية بهيك أشياء تأخذ تسحب؟
2: بغداد بالكر.
0: ما عدا بغداد. أنا دحشو ما عدا بغداد.
2: محافظات صلاح الدين أسوي ونينوى.
0: صلاح الدين ونينوى.
2: إيه.
0: هناك الوضع تحسه أفضل؟
2: يعني تجي تمشي الأمور.
0: أوكي.
2: الناس اللي تنتعش شويه.
0: تجهيزات رياضيه في محافظه صلاح الدين ونينوى. او نينوى. اوكي حلوه. خوش فكره والله. جميله هي هاي بالمناسبه. طيب تحياتي لك.
2: هذا الجيل يبتعد عن كل شيء. يتيه بالرياضه يعوف التليفون.
0: هو بس يكون يعوف التليفوني والله. يلتيه بالرياضه احسن له. صحح مخه. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك. اهلا وبيك. مع السلامه. اهلا. فارس المسوي تحياتي لك يا ورد. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو.
3: الو.
0: الو.
3: الو. السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
3: شلون استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
3: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك.
3: انا ابو عبد الله. ابو عبد الله.
0: كل الهلا بك يا ابو عبد الله.
3: شلونك استاذ؟
0: شلون الاخبار؟ بجود العين.
3: الله يحفظك استاذ. تحياتي لك واستاذ عمار.
0: الله يخليك يا ورد. يلا ابو عبد الله.
3: مستقيلك استاذ.
0: والله داعي اشوق يحفظك. دول عينك.
3: والله استاذ انا بس حبيت اسلم عليك لان مشتاق لك والله حقيقه.
0: الله يخليك. تشتاق لك العافيه ان شاء الله.
3: والله العظيم. ونسال الله ان يحفظك ويديمك ان شاء الله.
0: الله يديمك يا ورد. شكرا جزيلا. انا اشكرك واشكر كلماتك الجميله.
3: الله يحفظك استاذ.
0: تسلم يا ورد. في دول عمرك يا الله يحفظك حبيبي. محمد الجناب مساء الورد عليك بصلاتين. طيب كل الهلا بك ابو الجود بالازدحام وسمعك. اكو ازدحام برا موجود. وين اكو ازدحام؟ وضع جميل. يلا مو هسه. ناقض اتصال. الو.
2: قولي الفلوس اذا راحت ترجع، تروح وترجع.
0: اي
2: شرفك اذا راح شو رجع؟
0: هاي يمنا احنا الناس الفقراء، اذا تروح ما ترجع. انت الفلوس عندك اذا تروح تجي اضعاف.
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: مساك الله بالخير يا هلي.
2: عودة ميمونة. الله يسلمك.
0: والله هيك كنت بجازة. مجازة.
2: اه. على قولتهم كسرة؟
0: اي كسرة شوية.
2: كسرة بها غيرها؟
0: لا يعني كانت شغلة فدارتبها وقلت خلي اخذ اجازة احسن.
2: التوفيق يا رب. التوفيق.
0: سؤالي فيلي شو تسوي مشروع انت بمشاريع انت تقوي

0: أكسرها كسر والله.
1: والله.
0: الزوج بيش بستين أسوي الزوج بأربعين.
1: إيه. أكسر.
0: أقلبها قلب. ايه. الحاوية بحاوية جيبتها من هناك من الصين.
1: والله حلو.
0: والله العظيم وأخلي العراق كله يمشي تيارات إطارات الديوانية.
1: إيه.
0: وأسعرها.
1: إيه.
0: تيارات الزينة هالقد. أكد وسط هالقد.
1: ها.
0: درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة.
1: إيه ما تمشي حالي.
0: تفريد موجود.
1: إيه.
0: تزيد مال شهر تزيد مال شهرين تزيد مال تتشر بس شنو؟ اخلي بالمتناول
1: اي
0: اخلي فلوس طياره هيك ما اوقف ما يعني ما اخليها واقفه فلوس نايمه
1: ما بنحكي على فلوس المشاريع شلون ينفعل باقي الاشياء ولا ينفعل والله العظيم شغله شاف بيها فلوس رخى قام يحكي وخذ راحته وقام يحكي مشروع دراسه جدوى سوى أي.
0: والله العظيم استاذ سلطان والله اشوف
1: شغله بيها فلوس خابر اي
0: ديبان
1: انا كادري ميت ميتي اعرفه
0: لا مو شغلات انا مالي بها شغله فاستمع
1: اي تستمع ما تفيدك ما منها فايده
0: ما تفيدني يا الفرحان على والدك ما تفيدني ادخل بشغله لو باخونا بالله الله ينطي ان شاء الله الصحه والعافيه يقول لك فلوس تروح وترجع يا شاب
1: والله لا راحت ما ترجع والله تعبتنا طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا توتا كاتبة أسوي مطعم بس مو عربي بعد ما حد منفذه بالعراق شون يعني أوجود فول وفلافل لا يا فول وفلافل غير موجود فول وفلافل موجود

0: حمد يقولك والله صح إذا الفلوس راحت بعد ما ترجع لو يجي ما أدري منه. والله صحيح. نأخذ يانا اتصال. ألو. سلام ورحمة الله. كل الهلا من وياي؟
1: يسلمك وياك حيدر الماجد.
0: أهلا يا حيدر شونك؟
1: شونك صحة
0: شونك الله يخليك.
1: ذكرتني الأب مادة تجميل أعتقد
0: صوتك قطع. شنو ذكرتني؟
1: بالنفق العفو. صوتي واضح؟
0: اي واضح. شنو؟
1: اي حيدر أنا أبو مادة تجميل اللي هي فترة وفترة أتواصل.
0: كل الهلا بيك كل الهلا بيك.
1: سلطان أنا تخصصي هذا ما أطلع منه لأني على مشروع أقول لك توزيع طبق شعر
0: بالمحافظات؟
1: الله
0: يا طبي. محافظة تحس إنه هي تسحب هيك أشياء إحساس هسمو اللي يعني أنت تقول أنا فلان
1: أنا يعني متركز شغل ببغداد
0: أي.
1: بس المحافظات الجنوبية حلو بيها الشغل
0: حلو بيها الشغل عطشان هيك أشياء
1: والله عندي مشروع بس محتاج لممول
0: أي
1: شنو؟ يعني طيب 100,000 حلوات
0: 100,000 شنو دينار؟
1: لا ساعات دولار
0: 100,000 دولار؟
1: الله لطيفات
0: والله يعني ما ما ما ترددت ما خجلت من قلت هذا الرقم
1: والله عشان السلطان يرجع به هنا ارباح 30%
0: عمي ارباح هسه من عند عند ال 100,000 هسه بعد ما يطلع هنا
1: لو بدل ما ضامنين بالبنوك بالمصارف خلي يشغلون
0: شي يشغلون عمي شو الجماعه دا يطوفون واحد ورا الاخ
1: ها
0: اقول لك الجماعه دا يطوفون واحد ورا الاخ باح مصرفهم على
1: الفلاسه والله السلطان بلكي ان شاء الله يحظينا بواحد من هذول اللي عنده فد مليار دولار بال بالتنور
0: اي بالتنور بالبطل باي شيء جو القاع
1: بالبطل خلينا نشغلهم
0: له بعليج حاطه اي شيء عمي انا هذا نداء لذول الاشخاص اللي عندهم هيك فلوس انطوني اياهن اذا شغلت مليون وانا اوزعهن والله استثمرون
1: خلي يستثمرون ويا الشباب
0: اي خلي يستثمرون وياي مو ويا الشباب ويا الشباب شنو انا شبيه
1: العالم تشتغل
0: اي وياكم اي ما تخاف يا سبس انا ارتب لك الحكي هو دخل الزمن بيدي كفيلك الله بعد مو تلقاني حتى
1: مو الفلوس اذا تروح بعد ما ترجع سلطان
0: حجان والفلوس بعد ما نرجع اصلا
1: تحياتي
0: تحياتي لك يا حبيبي حيدور تسلم توتا كاتبه عندي أمل.

0: الأنفذة بس هو ماكو منه بالعراق صدق. ها آه حلو اصلا هو ماكو منه حبيبتي الله يخلي. والله وضعك مو اخذي اي شيء اي مشروع سوي فد مشروع هيك فد بوتيتم هسه لو مسلوقه لو مشويه لو مقلايه شو نسويها؟ اكو موجود ها ها انت تعبي كومبير مثل لفه الفلافل يعطيك بها فلفلايه هيك شو يعطيك اياها انت تروح للزلاطه وتشيل من ذني وتحط ها ايه طائقتك يا فر زين يعطيك اياها بها جبن وانت تروح تعبي الاذره والسوالف والزيتون والهاي حلوه خو السالفه هاي تجربه هيثم اللي هيبي منور استاذ سلطان كل الهلبيك ناخذ اتصال مت يلا ناخذ اتصال الو نفس ما عبير البارحه الو
1: الو
0: نعم
1: الو الو
0: اهلا
1: شلونك استاذ سلطان
0: استاذ محمد الجميل الرائع المتالق
1: الغالي الغالي سلطان
0: شلون اخبارك
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: انا بخير
0: عجبك تسمع اغنيه
1: لا لا شكرا
0: اها اوكي
1: عجبني اشارك ويا ريت احد يسمع مشروع وينافي
0: يلا يا الله شنو بيا محافظه وشو المشروع
1: والله الموضوع المهم يكون قريب على الميناء على البصره
0: طيب اوكي
1: ها اعاده تدوير
0: اعاده تدوير شنو نفايات لو نفايات. سكراب
1: كرتون كرتون
0: ايه
1: بلاستيك
0: ايه
1: قواط البيبسي
0: ايه
1: كون اول مره انشر ثقافه هذا الفرز تتذكر مره دزيت لك
0: اي هذا مال الفرز مال نفايات
1: اي
0: الورقيات واحد الزجاجيات واحد هاي واحد
1: الشباب الشباب تشتغل
0: ايه
1: تيجي تجيب ليها للمستودعان استلم منه واوزن وبيع على الوزن تبقى حسابات هاي بيش ايه الكيلو بيش القطعه
0: ايه
1: ورتب ويا شركه واكبس واشحن وهناك يرجعون يعيدوها وارجع اجيبها ابيع لكم اياها
0: اه حلو انت راح تستفاد مرتين يعني
1: لا شلون انا رايح واكل نازل واكل
0: من شهر يا باشا ايه
1: بس شلون مشروع
0: خوش مشروع والله
1: حيتنظف
0: مالي عاده تدوير يخبل تدري
1: اي والله انا اعرف والله. شخص معروف هو تدري من زيت المطاعم هذا الدهن المحروق قام يسوي شغلات يعني
0: يسوي وقود للسيارات
1: رحم الله والدي هاي اهم حليت لكم ازمه البنزين
0: اي بعد ماكو يابا شنو قلونا فلافل خلينا ناكل خلينا نشغل
1: اصلا يقوم يقوم يقوم الواحد بعد ما يذب وصاخه بالشارع لا يجمع هاي فلوس
0: بس حلوه خوش
1: سالفه مكابس مكابس
0: مكابس وقاعد ورا المكتب تباوع توزن تبيع
1: اي فيه هو هو العامل هو مشتغل هو ياخذ راتبه هو ايش قد ما يشتغل
0: اي
1: ياخذ راتبه
0: حلو
1: اكبس ايه. عبي
0: ايه.
1: بس الله بس كون هرمز ما ينسد يضل
0: لا اذا اذا هرمز ينسد تبقى مقابلونه قاعد انت
1: تكدس هذا العراق حيقبل من جهه البصره
0: يتشفي من هناك
1: صدقني مشروع عالمي
0: اي والله مشروع حلو بصراحه
1: وبسيط وسهل بس قطعه قاع وفد اربع خمس مكابس
0: بس حلوه والله ممتاز
1: والصين موجوده وما شاء الله
0: وتخبر الصين الصين تسحق خضر يابس عمارتي احشي عليك والله والله
1: ما يخالف ما يخالف
0: ايه.
1: خلي اقول لك شغله
0: ايه.
1: فالفو فالفو شركه فالفو اخير
0: ايه.
1: انتاج لهم
0: ايه.
1: السياره كلها مصنوعه من اعاده التدوير
0: والله
1: اي والله اقرا عليها على جوجل وشوف
0: ما ادري
1: سياره كامله
0: اكو هسه قام يسوي مال سالفه هدوم
1: مش دا اقول لك اعاده تدوير كل شيء هذا الشغلات اللي بالسنتات بها ربح مو طبيعي
0: اي حلوه خوش سالفه اوكي طيب حلوه حمودي
1: شد رايتك
0: تحياتي لك يمك
1: حبيبي.
0: اوكي هلا باي باي هلا.

أرقام الهواتف المشاركة 0780211-4115، وبإمكانكم أيضا المشاركة على 0780211-6117. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720-11-4115. هذا أرقام الهواتف. إيش اسمه هذا؟ علي؟ اسمه كاتب شنو المغزى من البث إذاعة الرشيد؟ المغزى إن إحنا نطرح سؤال، وهذا السؤال بإمكانك إنه أنت تجاوب عليه إذا كان من خلال اتصال على الأرقام المثبتة عندك، أو تقدر تعلق به. سؤالنا يقول: في حال قلت لك افتح مشروع في إحدى المحافظات العراقية، مشروع محافظات ما عدا بغداد، شنو المشروع اللي تفتحه وبيا محافظة؟ وش معنى هاي المحافظة؟ هذا هو سؤالنا. هسه لحد الآن دي يفكرون بطريقة جيدة، يعني ببالهم كم مشروع يمكن المستمعين يذكروهن خلال الوقت الفات، وأكو بعض المشاريع اللي هي

0: عيدة
1: كل الهلا، الله يحفظك يخليك. من وياي
0: معك عباس. عباس
1: اهلا يا عباس، شلون اخبارك؟
0: الغالي
1: هلا وبيك عباس. شو نسوي مشروع وين؟
0: قدر يا نسبة لان انت اخذت اجازة جيتنا المشروع.
1: اي مو جيت دار دبو افكار؟
0: لا ها ما بي شيء.
1: شنو صوتك مقطع؟ شنو شبيه؟
0: اي قدرنا نسوي اذا نقول لك المشروع
1: 5%.
0: قليل
1: ايش قاعد تريد العهد؟ مو هالسنه مو سويت مناقشه هذول اللي عندهم ملايين دولارات اللي حاطين بالبطاله مال مي؟ مو سويت مناقشه هسه في حال طون ياهن اذا مشروع واحد من المشاريع ناجحه بساعه انا اسوي لكم اياه؟
0: والله استاذ سلطان كل المشاريع الطرقيه الاخرى حلوه وجميله
1: والناس اي
0: مو ناجح يصير نهايه المناطق تتكلم من هذا الشغله
1: اي
0: بس اكو مشروع.
1: شنو
0: هذا المشروع؟ قبل فتره كان بعيده اكثر الشباب هسه
1: كنت صوته كلش مو واضح عباس، كلش ما افتهم للاسف يعني. والله اسمعك بس يقطع. ارجع خابره مره ثانيه عباس بلا زحمه عليك، مدى اسمعك كل شيء مدى اعرف يعني ايش اشارك لان الصوت اعتقد موضوع بالشبكه ابو التليفون ماله.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك صارف؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: همام.
0: همام شلون اخبارك؟
1: شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟
0: يحفظك. همام شنو المشروع قل لي؟
1: بس قبل هاي
0: اي
1: يعني ما عندك معلومه شو كنت يخلص الازمه مال البنزين؟
0: والله هي تقريبا خلصت.
1: والله ما كنت انا يم البنزين خاله ما سجت مال قطار الاردن.
0: هاي عوفه هاي اقول لك هاي من زمان ما ادري ايش بيها. هي من زمان ازدحام هاي مال يم السكه.
1: ما ادري يعني بس هو هذا البنزين يعني
0: ما ادري ما اعرف
1: ما اتصور حتى نوعيته يمكن يعني احسن
0: ما ادري. اطلع اطلع لا وينه اطلع على مال الزوراء اطلع على مال البياع. لا ده احكي على ذاك القاطع يعني بياع قريبه عليك منصور قريبه عليك روحها. يا هاي دائما هي ازدحام وما ادري ايش بيها وطبتها في السخيفه والطبع السكه وتنزل والشارع مكسر ما ادري ما ادري شنو وضعها يا هاي البنزين خانه. بس هي كان بنزينها زين يعني بيعون ادري طبعا شلون هاي شغله جديده. لا مشكله هي هاي وحده من البنزين خانات اللي بيها اكتظاظ ناس تبيع سوق سوداء قريب على البنزين خانه هاي يعني يمكن اكثر بنزين خانه انا شايفها يبيعون بنزين سوق سوداء يمه.

0: على المشاريع اللي صارت وسمعناها الحقيقة ونفتحها بالمحافظات، كل محافظاتنا العراقية الحقيقة هي عطشانة لمجموعة من المشاريع اللي موجودة في بغداد، ولذلك تلقى أغلب الناس اللي موجودين بهذه المحافظات يجون مثلا يا أما يسوقون يا أما يفتحون هنا مشاريع. الأيدي العاملة هنا موجودة بالرغم من وجود قدرة شرائية في تلك المحافظات، طبعا بتفاوتك بعض المحافظات فيها قدرة شرائية عالية جدا، وأكو ناس في هذه المحافظات عندهم قدرة شرائية متوسطة، فلذلك أنا أعتقد فتح مشاريع هناك. يعني أنا مثلا واحد من الأشخاص أصدقائي وهو يملك مشروع، يعني عنده تقريبا حوالي 4 فروع في العراق، فقال لي أنا واحد من الفروع اللي عندي تربح، أو الفروع اللي تربح عندي حقيقة أكثر من بغداد هي المحافظات، عنده بالبصرة وكربلاء عنده، وعنده أعتقد بالكوت يمكن عنده واحد بالأنبار، فبالضبط عافية. فيقول أنا ذني عندي المشاريع اللي موجودة بهذه المحافظات يعني تربح عندي أكثر من ربح بغداد، والمشاريع اللي بالمحافظات أكثر استقرارا من بغداد، يعني يقول لا تتأثر كثيرا بالوضع السياسي وما أدري شنو هاي، من رغم من أنه هي في محافظات مختلفة. يعني عند بصرة قلت لكم بصرة كوت كربلاء، وأعتقد أنبار الرابع ما أعرف بس متأكد بصرة وكربلاء. فقال يعني عندي هاي المشاريع، فلذلك هو حتى أصلا مفكر قال أنا مال بغداد يعني أبقي، خلينا نقول وكان درد يوسع كل شوية، بعدين قال لا خلي على هذا، حروح أستقر أنا في كربلاء ومن هناك أنتقل لما بين هاي المحافظات حتى ممكن أشتغل. وهذا اعتبره واحدة من الخطوات الجيدة. إحنا أيضا لازم نفكر في طريقة لأنه إحنا شلون نفتح مشاريعنا في بعض المحافظات اللي ممكن تكون بمناسبة. هو اليوم هذا يعني سؤال أنا اعتبره هيك عصف ذهني إلك أنت كشخص، لأن بصراحة على كمية التظاهرات قاعد تطلع والناس قاعد تحكي بالفيسبوك والسوشيال ميديا، لأنه ماكو شغل، فبالتالي طبعا قد تكون بغداد هي اليوم حقيقة ما بيها شغل. بغداد اليوم ما بيها شغل. شنو ما بيها شغل؟ ما بيها شغل لأن كثرة المشاريع اللي هي متشابهة على شارع اليرموك، بمطعم كافية، بعدين يرجع مطعم، بعدين بالضبط عافية، مثلا ممكن مطعم فوق مطعم، بناية جوا 3 مطاعم فوق مطعمين بالصفحة، من أنا كافية ومن أنا أكو واحد على الشارع عنده عربانة، فما تفتهم شنو. فكثرة الخيارات في هذا الجانب أنا أعتقد يؤدي إلى مشاكل، مو مشاكل وإنما يؤدي إلى مضايقة في الرزق، ورزق على الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا الله منطق عقل، وحاول أن تأخذ بالمبادرة أو تأخذ بالفكرة الرئيسية الحقيقية اللي تعرف تسوي بها مشروع، فلا ضير أنه أنت تبلش. واحدة أيضا من المشاريع اللي هي لأحد الأصدقاء، أول ما بلش بعمان، وكان محله يعني مع العادي باختصاص الملابس، هسه ما شاء الله مجموع الفروع مالته يعني، بس بالبصرة عنده 3-4، كربلاء يمكن عنده 3، نجف عنده 1، يعني أغلب المحافظات أربيل سليمانية كلهم على 1-1، وخير من الله، خير من الله، وشغله حلو جميل، وهو يعني يحب يشتغل أصلا. فلذلك مثلا هو يعني هو هذا الشخص نفسه يمكن حكالي عن موضوع إلى أنه شلون إحنا نقدر داخل المطعم مطعم موجود، والله صدقك داخل المطعم مطعم، يعني أنا شفت ذاك اليوم كافية، تدخل أنت يسار أكل وما أدري شنو، هاي يمين باريستا وكوفي وذني الأشياء، اللي قدام هذا سويت وما سويت، يعني هو خانقهم كلهم مشروع واحد، حسب ما أعرف هي هم مختلفين، هو لامهم هي كلهن إله ما أعرف، بس هي هيك صارت. ف راح أنتظركم على أرقام الهواتف اللي هي 078 عندنا 078-02-11-4-115. خلنا نأخذ اتصال بالله نشوف. ألو
1: انقلب سلطان الكبير.
0: هلا
1: أخوي.
0: أنت العقلية التجارية راح تسولفه
1: شنو؟ أجيت ولقيتك قاعد
0: لقيتك مشروع. شنو المشروع اللي تفتحه بالمحافظات؟ تقول إنه هاي المحافظة أفتح فلان مشروع بها، لأن هي يعني هاي الأسباب اللي تخليني أفتح هذا المشروع بهاي المحافظة، مو بغداد، محافظات.
1: إيه مشاريع.
0: شنو
1: تفتحها هسه؟ يعني الأول شيء المحافظات بها فد مساحات مفتوحة. لا بابا غلط، أنا كتبك. مساحات مفتوحة، فالأرض موجودة.
0: إيه.
1: زين، وإذا تريد الدولة تشغلك توفر لك الأشياء اللي هي محتاجيها.
0: أي.
1: وإذا ما تريد توفر لك بالفلوس مال اللي كنت هسه ذكرتها، يمكن دبات
0: اي هاي
1: توفر كل شيء كان
0: دا انتظر يجيبون
1: لي غاز مولدات ما اعرف شنو توفر الكهرباء مالتك.
0: طيب
1: اكو هاي مشاريع يعني ابسطها ابسطها وما توقف دقيقه اللي هي الحقول والدواجن.
0: ها
1: اذا تسوي والله اذا تسوي مال بيض هسه البيض ايش قد ما تنتج انت ينباع اللحوم ايش قد ما تسوي تنباع غير المستورد. يعني هسه اذا تسوي فد 1000 معمل
0: اي
1: زين يبقى شنو اللي يقدم الجوده والكفاءه. يعني هذا شغله هسه تحس بيها شغله هاي مثلا فلان شغله اسمها اوكي قلت جربتها راح تبقى عليها تبقى تصير منافسه بس ما يطوك فك. هسه اليوم انا اريد افتح مشروع اول ما يجي اول ما يجي اذيك ابو الكهرباء والكهرباء ماكو بس يفرض عليك هو يريد يحط بجيبه فلوس يريد ينهبك زين يجيك الثاني يعني يطلعوا لك معوقات ما يساعدوا انت العلم هذا المشروع انا بدي احكي لك عليه هسه المهندس يشتغل بي على السيطره لان هسه كله حديثه لهذا الفقير ابن المنطقه
0: عمال دنيا
1: كلهم تحطهم اذا هاي 10000 اللي ما لها قيمه تجيبها نص شيفت على 10000 انت ما تاخذ لك ما تاخذ لك فتح 500-600 واحد على شفتين
0: صحيح
1: يعني بس اكو اي بس ما اعرف احنا ليش بالعراق كذا يصير بينا ترى ذني شغلات حتى عيب واحد يحكي بيها.
0: تدري اكو مشاريع هسه قاعد تحكي انا اعتقد اكو مشاريع جدا ناجحه بالمحافظات بس ما حد مفكر بيها. يعني مثلا اذا تحكي انت عن حقول الدواجن مثلا اذا تحط واحد بمنتصف المحافظات الجنوبيه ويغذي المحافظات الجنوبيه فشي يخبل.
1: اقول لك عمي اخو ابويا دكتور بامريكا اجى هنا انا هسه بالمسيب اخذ ارض مفتوحه دوانم فلس ونص 20 دونم من رشقيت جاب عده فلوس مفتوحه حاله حال الجماعه بس فلوسه حلال امانه الله يعني سوى عمليه مره الرئيس الامريكي شنو بولايه وصل هنا كيف 30 سنه هج يقول فمن سويت عمليه الاستئصال هو مو موضوعنا. قال له يعني هو من اجى قال له العمليه يعني انت مثلا 10% تعيش و 90% ميت. قال له اوقع لان هو ميت ميت
0: زين
1: سوى العمليه نجحت فقال له شو تريد مني هديه مبلغ
0: كاش
1: الولايه قال له انا ما اريد. يقول قدم لي 2 جنط دبلوماسيه متروسات دينها والله العظيم وشفتن بعيني بحيث انا قلت شنو هالحظوظ هذا هو عمي بس ما ينطينا فقر
0: شفتها بالمسيب
1: ها
0: شفتها بالمسيب
1: فتح حقول وسواها من هاي اللي هسه هي نقول اخر مدير يعني الحق المطب انت متى كله يشتغل وحده وفر له كهرباء كل روبرتات زين وينتج وخير من الله بس هو سوى الصحيح ما يصح الا الصحيح فالمعوقات مالته هو ديش مره يسولف يجي من المطارانه تلقى البلك اهل الكهرباء ياذوه هو مسوي كل شيء محولته بس ساحب من الضغط العالي ويجون يسوون عليه ضغوطات
0: اي هاي دور كيسات
1: هو عنده نفوذ انه مثلا داخل العتبات هو عنده نفوذ يعني هسه سلطان يضوجني سلطان يخابر لي على مدير الاذاعه يمشيها زين فهم ما يخلون الواحد يشتغل تشتغل صحيح ياذيك تشتغل عوج يعني هم ياذيك يعني حيرك يخبلك
0: صحيح
1: فشو تسوي انت تاخذ فلوسك وتعيش برا ما محتاجك للي عنده طيب. فلوس والفقير يفلس انه اللي يذبن بالمشروع
0: وخلاص
1: من يروح ان يخسرها والله وياه
0: بالضبط
1: اي هم نذب اللوم على الحكومه احنا كل شيء زين
0: طيب. تحياتي لك عمور حبيبي شكرا على بيك مولو نقل منتجات ما بين المحافظات للمحافظه نفسها اي حلوه ممكن اللي هي عمليه نقل يصير يعني اشوف هاي واحده من المهن انا اعتقد هي مشاريع جميله جدا انه مثلا انا اكون معتمد مال 4-5 محلات مثلا غذائيه انا راح اسوق لكم من بغداد او اسوق لكم من هذه المراكز واجيب لكم اياها ومو موزع بس يعني هيك طبعا مع العلم اكو شركات هي اصلا قاعده تشتغل على هذا الشغل شركات نفسها المنتجه تشتغل على الوكالات اللي موجوده في داخلها. عندي احد الاصدقاء عقليته طبعا جدا تجاري دائما يفكر بطريقه مختلفه ومشاريعها ما شاء الله يعني افكارها جيده كجزء من عندها تطبق وراى النور والبعض الاخر لا يزال غير واصل مرحله النور. شنو عندنا اتصال يلا فاصل قصير ونعود اليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم.

0: هذا اليوم. وطبعا في حلقة اليوم الحديث له شجون كذي بلا شجون. سؤال حلقتنا اليوم يقول شنو الموضوع اللي تريد أو الموضوع اللي أنت المشروع، شنو المشروع اللي أنت ممكن تفتحه بالمحافظات؟ وش يا محافظة وش معنى هاي المحافظة؟ مشروع أنت عاجبك مثلا تفتحه بس بالمحافظات مو بغداد. وأرقام الهواتف المشاركة على الواتساب 0720 114 115. خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو، حلو فاكس هذا. وهذا هو قصدي، لا قصدي أنه التمور تنقل من الجنوب إلى الشمال مثال على ذلك. أوكي، الإعلامية شهد الربيعي تحياتي إليك يا وردة، يا أهلا وسهلا. مع جون طماطة، حلو جميل همين. يلا ناخذ اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا، يحفظك يسلمك. منو جاية؟
1: أنا زينة العزاوي.
0: أهلا وسهلا بك يا زينة.
1: هلا
0: أين؟ يا هلا.
1: أولا عزيز خاني اللي غبرت الشوك التعبيش، أنا على أبو جعفر منصور وعزمي وعصب الدرج.
0: شنو عيدي ما سمعتي شوك في شنو شبيها أبو جعفر؟
1: شنو؟ البنزين، البنزين.
0: أي ما أبو جعفر شبيها؟
1: من اللي خبرك الولد شوكي؟
0: أي
1: اللي هي ثاني بعدني بالسرج هاي أولا.
0: زين،
1: على مود السؤال مال المشروع، أكو مشروع اقترحوا علي بس من خارج العراق. هو زي. شنو ماكينة تفصل البيض الصفار عن البياض، يعني البياض ينباع بعلب دول أهل الدايت، تعرف اسمه ديال الدايت.
0: دايت
1: ما ناخذ كل أكل وذا شكل ميسرة نقلل أكل.
0: زين،
1: فعندنا شرور فهو يجيك على شكل علب شون الكريمة يفصل الصفار، يعني يجيك بس بياض.
0: اي يفصل بياض ولا
1: رياضيين اللي ياكل صفار.
0: اي
1: فعلي طلب يقولون هناك هواية بحيث يطلعون من الصبح للسوبر ماركتات الهبر ماركت انه يطلبون ياخذون من عندك. دام احكي صديقتي تقولي ما لا حاجة، شنو المشكلة يعني؟ قولي مو يجيني بس البياض. احنا تعرف العراقيين حب هاي السوالف.
0: اي موت على الملعب. تخبل
1: هاي هسه. قال الولد اكو حقول، احط لي فد ماكين شيء من هاي تفصل، احطهم بقلب وحلو ماشي موضوعهم.
0: والله لطيف.
1: افرش وشي مرتب يعني.
0: والله حلو. يا محافظة برأيك ممكن تستهلك هيك شيء؟
1: والله انت حتى كنا باطي دا اشوفك وحقول الدواجن كلها واصب اللي هو على نهر الغراب عندك حيكوت. عندك البصرة تنجح فيها كلها، وين ما يربحها فلي حط لها مكينة.
0: يحط لها
1: مو شي غالي يعني.
0: حلو والله، خوش مشروعها
1: والله. ورأيك أن نطلع العلبة ونفتحها سوينا احنا بياضية.
0: حلو.
1: بعدين أصل شغلة انهم ترى احنا والله العراق اي مشروع المفروض ماشي بي اي مشروع
0: المفروض.
1: ليش ليش احنا بلد سياحي؟ يعني عندك الرماد يقدر يسوي منتجعات سفاري. عند يعني احنا الاوروبيين عندهم 9 أشهر تلج.
0: صح.
1: يجون يمنا جو معتدل، رطوبة ماكو. زين، وين ما تخلوا منتجع يمشوا وياهم.
0: حلو.
1: زين، ما عندهم رطوبة هنا، هم بلد ما بي رطوبة.
0: اي صحيح.
1: يعني بلد دي شمس واحنا صار عندنا هواي مغتربين. ونقدر نروج عن بلادنا بس في حالة اكو امان.
0: اي
1: زين. وهذا شيء ثمن يعني. ثانيا احنا بلد ثاني بلد سياحة دينية. يعني اي مؤسسة ما حد يبني فندق يختار بيو. احنا العراق كله بيو. ليش؟ لانه احنا عندنا كل الائمة. عندنا مذهب يعني الجعفري والحنفي. يعني
0: صحيح.
1: ويجينا السائح ما نطلعه. اذا ما نسوي له مصنع لازم ناخذ وياه هدية، صح لو مو صح؟
0: طبعا.
1: نقدر نسوي هاي نساءنا بذواقات. اي اي اي منتج بالبيت ما يهم، يقول له صناعه يدويه ركب.
0: اي عافيه.
1: الساح ياخذ ويطلع
0: ياخذ. ويحبون هاي السوالف مال صناعه يدويه
1: مو بالله. الفلكلور مالتنا نحاسيات ماشيه. شنو عجبك هو ماشي. الفندق يحتاج الى ما يحتاج الى شراشف، يحتاج الى كل شيء. من كل شيء نسوي له مصنع باي محافظه بها مساحه نقدر نسوي مصنع. اللي شو اسمه أكو دينين اسمها دينيز بموكلة اللي موجودة في تركيا، هي عبارة عن أملاح. هي تشوفها باردة تعبر كثلج وتوى برودة. حار الجو، حار كل. احنا عندنا هذا نفسه بالبصرة أملاح يعني عندنا.
0: أوكي.

0: كلش نربط بين القارات العالم الثلاث يعني. بس تعالي يا من تحكي
1: الحمد لله والشكر. اوكي
0: على جالي تجي ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله. تحياتي لك. شكرا يا شازينة. شكرا تسلمين يا ورده. هلا بك. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: مرحبا.
1: اهلا
2: شلونك؟
1: شلون الاخبار؟
2: يمكن تربح تفاجأت أنا ما تفاعلت وياك هو يعني رغم الحكي اللي حكيته بس ساكت ما ماخذ راحتي.
1: ليش ما ماخذ راحتك؟ شنت؟
2: كانت وياي زبونة.
1: كذب.
2: أنت الفق ورا ما سديت التليفون.
1: إي.
2: شو تقول لي أنت يعني شو تحكي ويا إذاعة وهاي؟
1: إي.
2: لأن شافت مثال وشافت المكاتب أنا على رقمكم راديو رشيد قلت لها إي. إي. لو أدري بيكم ما تزوج.
1: لا أدري شنو؟
2: قلت لها أنا لو أدري بيكم ما تزوج.
1: لا والله
2: قلت لها شلون يعني؟ قالت والله حكيكم واي واحد يسمعكم ترى ما يتزوج. قلت لها وين يعني تلاحق الواحد قال تدرين انا ما اعرفه يعني الواحد ما اعرفه بس يعني نصحه.
1: اي بس الحمد
2: لله تسوي الخطيه يعني خدومين والله كلش هذا ورقه راح تطيح النوم من الشجره والله ما ظل احد
1: والله العظيم تالي الشجره حتى حطب بعد ما تفيدنا
2: ما تفيد
1: اي والله
2: لو جانا الشتا راح ترطب بعد ما يصير براسه غير.
1: تعال شو تسوي مشروع بيا محافظه مصطفى؟
2: مشروع بيا محافظه؟
1: اي اذا قلت لك سوي لي مشروع بمحافظه مو ببغداد يا محافظه وشنو المشروع اللي تسوي لها تعتقد انه هي تستفاد منه وانت تستفاد؟
2: يعني المشاريع الخدميه مثلا عندك
1: انت اذا قلت لك انت مصطفى روح سوي مشروع فلان محافظه يا محافظه تروح وش تسوي بها مشروع؟
2: شوف ابويا كان موظف بالمعهد انطق قالوا له هاك هاي شقه
1: اي
2: ونخصم من راتبك
1: زين
2: جيب لي هسه اي عراقي قاعد تجاوز او قاعد زراعي
1: هي.
2: اقول له هاك هاي شقه وشغل واخصم من راتبك يقبل لو ما يقبل؟
1: يقبل طبعا
2: على انه انت تملكها انا ابوي اتملكها يمكن قالوا له 20 من 25 سنه
1: هي.
2: تتملكها تصير مالتك
1: حلوين
2: وناخذ شيء رمزي من راتبك
1: اوكي
2: حتى لو يتملكها هم يظل ينطي فلوس العراقي هسه عد عادي
1: صحيح
2: فعندك انت صحراء وهاي ترى اطراف بغداد
1: اي
2: هاي الزراعيه واكثر العالم دي هتجوها ودسر سريع من عندها وما ادري شنو هاي اذا سويتها انت مجمعات والله بغداد بعد ما حد بحالها
1: اي بعد ما حد يطب البغداد شفيك بس من عندك
2: والله
1: معامله
2: والله ما حد يطب البغداد
1: والله
2: والله انت هي. ليش هسه من الكرفه ذول الدوله مقامه تصف بيهم بوت العراق فرغت
1: اي عافيه
2: عاد الشقه والله
1: صفت
2: والله فرغت ما حصل بيها فانت هاي عندك اطراف بغداد تقدر تبني بيها اي مجمع حتى لو احنا اذا مثلا هاي وما ادري شنو مجمع شيء مرتب وبسيط وتقول له عمي تعال انت هم تبني وهم انه لو عينك تشتغل لو انه انت تعطيني شيء رمزي كل راس شهر احسن ما تهجشهم انت بالشوارع ونفلش بيوتهم يوميا وهسه عود مثلا جايتك الدوله تعطيك مثلا مليون قطعه ارض هاي بحالك من يحطوها
1: ما هي مشكله يعني انا يعني الفكرة اللي يحكون بها على سالفة المليون قطعة المليون قطعة بالمحافظات يعني مو هنا يعني مو بغداد هي انت
2: لا لا بغداد يمكن على النهروان راح ينطب
1: على النهروان بالضبط مليون قطعة مليون قطعة أرض هي قطعة هي ما حتى مو بيت لا شقة لا بيت لا هاي قطعة
2: انت تنطي هذا قطعة مستحيل راح يبني بيها
1: ترى ماشي يبني بيها
2: حيث
1: على السنة راح تبيعها بالضبط اي فبس بالتالي هسه انت اذا سويت لي قطعة وجيدة يعني هذا يمكن مقترح لي يعني السيد رئيس الوزراء باعتبار مبادرته جيدة
2: ما تسد المليون سلطان
1: لا هسه اوكي هسه قطعة بس يعني مباشرة انا اقول لك وزع لي القطعة مباشرة حنبطني بعقاري قرض مال عقاري شلون تريد البيت تعال عمي عندنا خمس خوارط احنا انت قطعتك 200 500 300 متر 100 متر ما ادري ايش قد هي بس يكون لا يسويها لقم 100 200 250 حلوه تعال عندنا هاي ثلاث خوارط يا تعجبك تريد يا هاي هاي هاي شنو هاي اوكي هاي تكلف عليك هالقد لازم تدفع هالقد بالشهر اوكي
2: كلهن ممكن انه
1: خلاص
2: وتاخذ عندهم شيء رمسي وخلاص
1: وانتهى الموضوع حياه حلوه وعيش حياتك لان اذا عفنا هالعالم يصير زرق ورق هذا باني من نانا هذا راح يبوق من نانا ربع متر هذا ما ادري ايش يسوي هيك منو شنو
2: الو
1: شنو هاي
2: لا لا مو وياك
1: لا هو ادري مو وياي
2: ولا راح اصير وياك
1: بس انا سمعت شيء
2: ان شاء الله خفا يعني اشوفها يعني مشاريع كلش مرتبه وحلوه
1: اي والله حلوه مرتبه بين مشاريع حلوه مرتبه
2: اي والله خير من هذا
1: صدق.

0: انا اترخص والله هسه يدقون علي.
1: وين مصطفى؟ مصطفى ما كملنا الفكره حبيبي.
0: مو الا كملها.
1: ليش كمل؟
0: ما اريد.
1: بدنا نحكي عن المشاريع الحلوه.
0: احكي وحدك.
1: بس اتذكر
0: والله يعني الأمانة يعني ايه والله يعني تعبان هاي الفترة.
1: أنا متعبان
0: عندكم خاف ما يشتغل وهاي.
1: بس اتذكر إنه أنت بعتني. بس اتذكر
0: ليه ليه ليه ليه بعد ليه.
1: أوكي مصطفى حبيبي مصطفى حبيبي. شكرا جزيلا أولا لمشاركتك وشكرا جزيلا لوجودك وشكرا جزيلا لرأيك. بعد أعطيك شكرا جزيلا لو خلص. مع السلامة مصطفى. مصطفى الأغنية لك.

0: أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا من خلال الواتساب اتصال 0720111115. HS سلطان أطوب لك من الموبايل من قلت خوارض صدمتني والله. أنا قلت خوارض شنو خوارض؟ قلت هيك كلمة؟ والله ما سمعت شيء هيك كلمة. خاف أنت أو أنت سمعتوها بطريقة مختلفة. ما أعرف. المهم. لا ما حكيتها حتى. لا ما أعرف ما أدري. يلا أي والله. أنا قلت هيك شيء؟ يعني شنو العبارة اللي كانت بيها هاي الموضوع؟ طيب عندنا اتصال؟ يلا ألو.
1: مساء الخير استاذ سلطان.
0: مساء النور يا أهلا وسهلا.
1: تحياتي سلامي لك والأخ المخرج وجميع الأخوات.
0: الله يخليك سلمك يا وردة.
1: الله يسلمك.
0: سولف لي
1: معك أكرم.
0: أهلا يا أكرم.
1: الله يسلمك. أتمنى أسوي مشروع. شنو المشروع مالي؟
0: إيه.
1: أسحب عند من على ودي جيل
0: اي
1: هذا ويا الشارع
0: اي
1: واوزعه من اوزعه نفس الشعر اللي يباع بالعلوة اوزعه مثلا بالكاظمية بالحرية بالشعر بقية المناطق لو توقع شكل شعر بالكيلو ابقى على الشعر 400-450 بالعلوة ينباع
0: زين
1: أكتب بغداد جاي يسأل علي يقول لك العلب اللي ما يفيد حسن نعمة مع احترام للنعمة يقول لك كيلو بألف دينار
0: زين
1: زين هنا أرقى عدد صدق وعشغل وصدق للميشين للميشين صندوق 25 كيلو تقريبا أكثر يطلع 22 مرات تخبى 30 من بعد 5000 يشترونه هذول كانوا يشتغلون البقاقين اللي يجون يشتغلون يتفقون ما يدفعون سعر يحددون سعر بيناتهم تصور عنب حلواني اليوم يعني يطلع 28-30 كيلو احسب لي هذا ليش ينباع بغداد كيلو هذا اقل شيء 1000-1500 لو توقع ليش الصندوق ينباع 20 هذا العرض انا بايع شيء حلواني جرى يقوله يعني احسب لي هذا اذا ينباع 10.5
0: طيب
1: ايش يطلع الصندوق الكيلو يطلع ب 400 تقريبا ليش بغداد بقيت المحافظات بقيت المحافظات 1500 ما يجي فدنا فدنا من كال على سبيل المثال محافظة بابل زوجي وار مرة وبينا ذكر جاد كان رامي صار استغربه فهاي صحيح هو قبل ما حد يشفع ايجار بس مو هالظلم هاي دير بالك انت فقير شويه دير بالك هاي صدق وعد غشاب سلطان قامت المساكين ما تفكنا في الشهر مصاريها ما تفكنا وبيهم قسم بيهم اقلعوها الاشهر قال العرب والله اقلعوها قالوا ما يراد لك تعال سوزي كل الشيء يراد لك
0: يعني اعتقد ها واحد من المشاريع الجيدة انه احنا
1: نسوي
0: عادة تدبير بعض الفواكه باستغلالها بتفصيلة معينة هذا شيء جيد وعلى قولتك انت حددت المحافظة لأنه إذا بدي جيب بصلاح الدين حلو
1: إيه المحافظة لا أشرعك بس زي يروحون على المحلات
0: لا لا صرنا مزارع مباشرة هي هاي أصلا موجودة حتى بالعالم اليوم
1: لا أكو علاوي خاصة على ولا الشارع العام يطلع البلد يطلع سامرة الشارع العام ماكو وياه ملاصقة إلى
0: نعم
1: الجيجير وحده اللي قاعد بين الجيجير وبين بلد وبين بلد.
0: طيب حلو.
1: هاي مساعدة الفقير الشاكل.
0: طيب. الله يعينه والله. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك أكرم.
1: الله يخليك.
0: إيه يمكن طلعت من عندي بهالطريقة يلا آسف مو مشكلة خطأ واحد ثلاث خرائط خوارط أنا قلت ما يمكن لأن دم فعلت ما أنا تشلبت بالش اسمه. مصطفى واليوم مصطفى يلا ما يخاف ماشيني يا عيني HS

أرقام الهواتف للمشاركة 0782-11-4115، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على 0780-21-1117 على الواتساب، الاتصال على 0720-11-4115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق، والإجابة على سؤالنا، سؤال اللي يقول شنو المشروع اللي ممكن نفتحه في إحدى المحافظات العراقية وتعتقد، إذا قلت لك أنت روح افتحها، إذا وتعتقد أنت أنه هو ناجح في هذه المحافظة، فتقول لي شنو المشروع ومن هي المحافظة. هسه على مدى اللي نسمعهم إحنا بمناسبة أكو محافظات، يعني أغلب محافظاتنا العراقية هي عطشانة لكثير من المشاريع اللي ممكن موجودة، بدليل هم مثلا يجون إلى بغداد العاصمة

رئاسية جديدة كلياً على الأقل حتى تنجح بقية المشاريع اللي قالوا عليها. والله يا محمد هذا المشروع من هسه فاشل، أنا أقول لك ما صار له شارة، هذا مال مشروع إعادة صنع، مش هنصنعه من جديد. مادة الأولية مزينة. نأخذ اتصال. ألو ألو ألو، وين شنو مزعلني؟ ألو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا
1: لك عيني.
0: ها
1: بس ديز لوكيشن، بس ديز لوكيشن. ماكو داعي.
0: بس انا وياكم حاضر بالقلب، حاضر.
1: انت قلبك يرفرف.
0: ايه
1: وحاضر يعني ادري. شفت المساعدات وشفت التعاون.
0: ايه لا ما شاء الله، والله والله ما قصرتوا. ايه ماكو داعي نجيب اسماء، بس الا واحد. ايه
1: الا وميض.
0: لا لا ما لا لا انت قلت، انا ما قلت
1: لك عيني وميض. يعني الرجال هيك وصل 99 بس
0: 100. تعال قل لي شنو المشروع.
1: والله ابو سلاطين مشروع نفس نادي الرجال السري
0: بالمحافظات تسوي؟
1: بغداد.
0: لا لا بالمحافظات دحكي، يعني محافظات
1: محافظاتي هم بعد نادي الرجال السري خطير حجي. احد المحافظات من جيب اسماء، احد المحافظات تدري دائما نروح نزورها وما ادري شنو.
0: اي
1: جنوبية طبعا مو شمالية. رحنا كملنا شغلاتنا وما ادري شنو، تعشينا ادري ورا العشاء لازم تحبس دخان.
0: اي
1: قهاوي اكو مو ماكو بس مو قريبات والله. ها عندهم يعني سبب انه ما يصير انت بهاي المنطقة او هاي المحافظة انه قهاوي كثرة وما اعرف شنو.
0: أي.
1: ليش شباب وين يروحون؟
0: ما ادري.
1: وقهوة يعني قاعدة بريئة.
0: اي
1: ورق ماكو، ممنوع. طاولي ممنوع. شنو السالفه؟
0: ممنوع طاولي؟
1: اي ورق وطاولي ممنوع.
0: زين
1: زين ليش؟
0: زين ليش؟
1: ليش اكثر من واحد ليش؟ ليش؟ يقول لي مو تدري منطقه محافظه شويه لها خصوصيه وهاي.
0: اوكي. اي
1: زين هذول تسوي لهم مثل نادي الرجال السري.
0: اي
1: بكل الالعاب بشيري مثل عصير.
0: اي
1: موجود.
0: أي. العاب يعني كافيه؟
1: لا لا لا لا لا
0: ها
1: او اسوي له مثلا مكان يقعد يرتاح فيه. بباله شنو؟ العاب الكترونيه موجود.
0: ايه
1: بباله شغلات موجود.
0: ايه
1: شيء يريد موجود. هو نادي الرجال. ليش احنا نسميه نادي الرجال السري؟
0: ايه
1: لان بشارات بس للرجال.
0: زين
1: هيك
0: وللنساء
1: الله يتولى. احنا
0: لا اقول لك كل من يحير بروحه ايش علينا احنا؟ هيك من يحير بروحه بصراحه يعني. إيه؟ ما ضاربين احد على ايده، اللي يريد يسوي خليه يروح يسوي. النسوان هم
1: احنا ما لنا علاقه بس خطير. الرجال انا دعيت لك من باب هواي هواي نفقد شباب ابو السلاطين.
0: اي والله ده نفقدهم والله.
1: هو يتزوج بالبيت.
0: إيه.
1: ما ادري شنو.
0: إيه.
1: ادري ايش بيه البيت. شاف هذا شايب يقول له ادري
0: ايش بيه. والله صدق
1: ادري شنو هاي الشغلات والطقوس حتى نعيد اللحمه

0: علي كاتب احلى سلطان بالدنيا حبيبي بدول عمرك يا ورد. شوفوا هسه احنا قلنا اكثر من مره يصير عندنا مشروع. انا اتمنى ايضا من بناتنا الجميلات عزيزاتنا انه يتصلن هم ممكن يشاركونا بمجموعه من المقترحات للمشاريع في المحافظات. انا اتمنى طبعا ايضا اصحاب المحافظه او يعني سكان المحافظات هم ينتبهون الى مثل هيك تفاصيل. اكو مشاريع عندكم نقص انتم بداخل المحافظات مالتكم، فاتمنى ايضا يكون عندهم نوع من التعزيز لبعض المشاريع. ترى مو كل المشاريع اللي اليوم قاعد تنفتح في بغداد هي ناجحه الا ما كان طبعا عندك استدامه واستمراريه، وهذا شويه موضوع صعب خصوصا بالفتره الحاليه. جماعه شويه لازمين فلوسهم وما حد يصرف، فبالتالي اذا احنا نحتاج الى انه احنا نفتح مشاريعنا في المحافظات وناخذ خطوه بهذا الاتجاه ونفكر شلون ممكن نقدر نسوي مثل هكذا مشاريع. هذا من جانب. الجانب الثاني، اذا انت كشخص ممكن يوم تفكر الى انه انا احتاج 100% الى انه افتح مشروع، فهي هسه احنا اليوم بدنا نحكي عن اكثر المشاريع اللي موجوده بالمحافظات، وهذا الشيء جدا جدا مهم انه احنا نبلش صح في موضوع المشاريع اللي موجوده هناك، ولا ضير الى انه احنا نتجه مباشره الى المحافظات ونفتح بها مشاريعنا، وخصوصا اذا كنا بدنا ننقل تجربه جديده، وهذه تجربه يعني جديده وتحتاج الى نضج اكبر يعني. فاذا بالتالي ان شاء الله يا رب اليوم من الحلقه قدرنا شويه نقدم لكم في التفصيله معينه. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: وعليكم
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون الغالي؟
0: اهلا وسهلا.
1: عاش
0: من شلون الاخبار؟ والله انت عاش من سمع صوتك.
1: وعلي ليا بالضيف
0: دول عينك. ليش حبيبي؟
1: حتى يعني ساعه بثنتين بالبيت.
0: اي ايابه.
1: اي والله العلي العظيم.
0: زين شنو اخبارك؟
1: والله مشتاقين لك
0: دول عينك.
1: ربي يحفظك وما نحرم منك دنيا واخره.
0: الله يخليك يا حبيبي في دول عمرك يا ورد. تعال سولف لي شنو مشروع نفتحه بالمحافظات؟ شنو هو؟
1: بسليمانية منتجع سياحي.
0: بسليمانية منتجع سياحي. زين.
1: اي بما انه انا شوي يعني كردي وعندي اخوتي هناك بسليمانية.
0: اي
1: وندل المكانات الزينة.
0: زين.
1: فاقدر اسوي له منتجع.
0: اي
1: سياحي. وعزمك انت اول الناس، انت وجماعتك المقربين. بلال بسام.
0: اي نروح هناك
1: كلهم.
0: اي طيب زين تعتقد الى انه كشغل هناك سليمانية تحتاج هيك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: كيف الحال؟
0: اهلا مرحبا.
1: انت وين صار لك اسبوع ماكو؟
0: من وياي؟
1: قطعت بينا. سلام
0: سلام. واحد اي
1: واحد ميمك مو يمك ما لا دابل اللي تجيب ودك
0: عاش علي. انا قلت واحد يعني داخل اتصال يعني اتصال واحد بعته تفكيرك سلبي.
1: واحد ورا ما شلونك؟
0: شلون الاخبار؟ سلام
1: عم. شنو القطعه هاي
0: عمي؟ جازة ما انجاز شنو ما اروح ما اخذ اجازه
1: عمي بالكعبه كاره السياره بدي اجي اكبر الراديو.
0: شلون ما يعني ما اخذ اجازه يا اخوي؟ ايش السالفه
1: يا اخوي؟ يا سد الاجازه تسوي بها ما تقول لي بعد وقت على الاجازه
0: ولك اقل واحد ياخذ جايزاني. يمكن اول سنه اخذ القد جايز.
1: الاجازه تبدي بالعاشر شويه الجو يتعدل
0: مو كان شغله ضروريه كان لازم اسويها.
1: سويت
0: ايه. شنو المشاريع؟ شنو المشروع تفتحه بالمحافظه؟ سلام تد افكارك شويه جميله.
1: والله ابو السلاطين انا بالنسبه لي يعني ماكو يعني شلون تقول ماكو بعد محافظه تحتاج في المشروع وفاقد يعني نادرا ما يعني ما هسه مثل الولد مع احتراماتي الى قال السليمانيه. السليمانيه هي طبيعتها اصلا منتجه يعني ما تحتاج انه تسوي لها مشروع. وصلت الفكره؟
0: صحيح.
1: يعني انا اقول لك احنا نحتاج مشاريع تنمويه. يعني انا بالنسبه لي اشوفها يعني ما اعرف شلون اوصفها بس يعني بس على العموم هسه شنو اللي ببغداد موجود ما موجود بالمحافظات؟
0: يعني اكو مشاريع هنا انا ما موجوده عندنا. يعني مثلا هسه نفرض ذني اللي خلينا نسميها المناطق الترفيهيه اللي هي مثل الحدائق او قريه وهاي ما موجوده بالمحافظات. يعني
1: ايش
0: مره بكربلاء انا وين دقيت الدرب وظليت امشي على وحده بعيده انه ما دليت ورجعت افتريت.
1: اقول لك سؤال ببغداد احنا وين عندنا؟
0: هاي هنا وحده بس.
1: ها؟
0: وحده هنا على ابو هذا على السده.
1: وين؟ مال الزوراء؟
0: لا ما قريه دجله.
1: قريه دجله؟
0: بس هي ماكو.
1: انت بشرف قريه دجله اللي يقدر يطب لها. يعني انا بحولها بالمحافظات يا يطب لها بعد.
0: يعني مثلها هسه مو هي مثلها.
1: مثلها نفس الشيء يعني هو اذا سوى نفس السيستم ونفس النظام ما يطب لها.
0: مو مثلها يعني مثلها نفس فكره المشروع بس مو نفس الصرف. السلام عليكم 100,000.
1: يصير
0: ايكونومي
1: يعني شوي.
0: ايكونومي شوي. هو اقول لك اذا نسوي هنا وياك ونطلع بيه لهناك.
1: اخوي علي.
0: سلام شنو؟
1: ابو السلاطين عنده فلوس.
0: اوف.
1: عنده فلوس بس ما لاقي اللي يدفعني ويعر مني يقول لي روح امشي خلينا نسوي فلاش.
0: دطنيان شغل كاش بيك؟
1: لا خالي.
0: ها سلام. لا خليك والله عيب عليك والله العظيم عيب عليك بالكعبه عيب عليك وانا يعني ومردود عليك. ها
1: انت تحوك حياكه شايف هاي الماكينه ما نسيت ما تلاقيك
0: روف رواف انا يعني رواف
1: ما حد يلاقيك لا الرواف يلاقيك لا النساج يلاقيك الله يخليك
0: والله عيب عليك
1: همتولكم سالفه
0: جيبهن يمي ايش بيك جيبهن يمي
1: انا اقول لك انا عندي مقترح.
0: يلا
1: بس انا والله يعني على الشقه بس يعني شويه بعيد عن الموضوع بس شو هم بكلمه مشاريع انا عندي مقترح هو من المستحيل انه غايب عن بالك بس يجوز ما جاي وقته احتمال لان انت هاي السوالف ما تفوتك يعني ملم بهاي المواضيع. شنو رايك لو تقترح على المستمعين ما اللي يسمعون الاذاعه اغلبهم اللي عندهم مشاريع يقعدون يقدمون نصايح للشباب اللي ما عندهم مشاريع وشنو سلبيات مشاريعهم وشنو ايجابياتهم وشنو طرق النجاح؟
0: والله حلوه هاي. سلام بشرفي.
1: بشرفك.
0: باش اسوي لك يا موضوع والله.
1: يعني انا اشوف هاي اكو عال والله العظيم ابو صلاح
0: والله شباب. والله ايه هسه
1: تفهمني اكو شباب عندها امكانيه بس عندها على قد حالها ماكو بس الخوف يعني يقول لك انا ذني محدودات
0: اي
1: وخوف من الفشل يقيده
0: صح
1: بس من يجي واحد يخليه على السكه ويقول له هذا اللي يفيدك وهذا اللي ما يفيدك
0: صحيح
1: هنا مش راح يصير عنده راح يصير عنده نزعه شويه يعني
0: دافع
1: جرعه
0: اي.

0: يصير عنده دافع. ايه
1: يقول لك هذا نصيحه ممكن ينمي شيء عند الشباب
0: يعني. والله حلو
1: انا اشوفه يفيد والله.
0: خوش فكره هاي باكر اكو باكر اسوي كم موضوع.
1: بس انت بس انت اذا فايتك هاي السالفه اطلبك انا.
0: شو تطلبني
1: يعني؟ اطلبك اقترحت عليك وطلعت فايتك ومو بالك ومشين.
0: لو تموت ما اسوي باكر
1: تعرف
0: بس ما اسوي كم موضوع باكر. ومكالمتك حلقيها حتى من البث خافتي ترجع لي.
1: ابو السلاطين تاجر
0: شو
1: أهم شيء فكرتي.
0: زين خليك في فكرتك. نوزع الأدوار أنا وياك سلام ما بيه شيء. فكرتك.
1: ما المشروع
0: لا ما تسمع أسأ أخذ تحكي أفكار وجيب فلوسك يمي. اللي أشوفها أنا زينة. تسمع لا بس تسمع. اللي أشوفها زينة أنا مولك إياها مشروع أعطيك من فلوسك إيه.
1: هاي على قصدك أنت تنتظر من عندي أفكار؟
0: أي أفكار أنت؟ أنا وأنا مو أسمع أنت خو ما تسمع الحلقة ساعتين بس أنا فلوسك يمي. سمعت مثلاً أكثر من مشروع حكوا عليه فد قالوا زين وهذا أنا رتب لك الأمور وخابرك أقول لك سلام فلوسك بعد يعني لو تشوف حلقة وذنك ما تشوف العفو يعني فلوسك يمي رد سلام إذا بعد خابر ضربك بلوك
1: يعني أنت والسلاطين العدالة لوت العدالة غشيم من جدك لا
0: بس ارجع واقول لك سلام عيب عليك وهذا ماني حقيقه يعني انت جرحتني بس بالمناسبه جرحتني بشكك بي
1: لا بالصلاطين وسع عليك
0: لا
1: فلوس جوا رجلك
0: اي الله يخليك
1: الله وكيلك جوا رجلك
0: تجي من
1: بس قدامي السلاطين في دول عينك
0: في دول عينك حبيبي
1: تحياتي والله شاهد اسبوع مر يمكن اسبوع كامل
0: اي والله
1: العظيم ارجع من الدوام متكعب
0: في دول عينك يا حبيبي يا
1: الله لك مكانك كلش كبير
0: الله يخليك والله انت ذهب
1: وتشرف اصلا من نحكي وياك
0: في دول عمرك لا لي شرف يا حبيبي في دول عينك
1: حبيبي
0: السلاطين ذهب
1: موضوع لا تنسى بعدت لو لبنيه
0: الفلوس لا تنسى شويه حاول تتذكر اي
1: خادم
0: حبيبي حبيبي خادم ربك شكرا هلا بك مع السلامه باي محمد كاتب عيني يا ابو السلاطين لقيت مكابس هيدروليك 10 طن و20 طن ب 3000 دولار اطلب فد 5 ونبلش ايش ما ادري هو زين صدق والله سئله مو صاحبك سئله اقول له ايش تجابك على هسه اوكي طيب يعني ما اعرف حسب الظروف ناخذ اخر اتصال الو
2: يا الله
0: يا الله هي
2: يا الله
0: هي يلا يا الله هي الله حلو
2: يا الله
0: حلو
2: لك عينك انت وين
0: انت وين انت
2: انت وين
0: بقلبكم شلون بقلبك
2: الله شلونكم عيني
0: بس شلون بقلبك هاي من قلت لي
2: لا مشتاقين في الدنيا
0: جدا مشتاقين
2: والله انا قلت لهم العينتين لو طيران المشكله الواتساب موجود يعني مو مال رايح اتجاه الغرب
0: لا
2: اتجاه الغرب الواتساب مرات مو هالقد
0: اي مو هالقد اي
2: يمكن ما يجوز راح بتجي الشمال مثلاً مثلاً
0: لا هي لا هي ولا هاي هي كانت شغلة هنا يعني بس كان لازم أكملها
2: مو ما دق مو أنت بلو بدأت إنه نيكيشن
0: أي ماكو كانت
2: كانوا تاحيني شلونكم عيني
0: سال الأخبار
2: سالمون
0: سالف لي شنو
2: مطعم عائلي
0: أوكي وين
2: يا محافظة كل المحافظات
0: كل المحافظات
2: هني والله خطيه حتى يخف الزحم
0: براند واحد يعني
2: ها
0: يعني ماركه واحده مطعم واحد هو نفسه
2: بكل سلسله مطاعم السلطان
0: الله اكبر اي
2: شلونك
0: تذكرت مال موكب اي
2: مال موكب هي نفسها
0: زين
2: هي انا هيك وين نايت
0: اي
2: سلسله مطاعم مثلا وعدلوا شلون مطعم الساعه قبل
0: اي
2: يعني هيك ديزاين
0: اوكي
2: بس يعني اكبر شويه المساحه
0: اي
2: وقسمه سكشنات هاي مثلا الاطباق الشرقيه الغربيه المدري شنو هاي الارضي الفوق اسوي يعني شلون اوصل لك الفكره فقعده لطيفه
0: زين
2: يتخل بدون اي ممنوعات
0: اوكي
2: يعني كل شيء مسموح
0: اي
2: شو تريد تريد تقعد جوا براحتك
0: تقعد تاكل هذا جوا تتوائم على فوق
2: بالضبط
0: وامسيه لطيفه هيك شيء
2: امسيه لطيفه ومثلا مطربين رواد
0: اي
2: ما تقول الجماعة الهوسة ومعزوفة
0: وما ما لا لا لا اي طربيات
2: لا لا لا طربيات
0: اي طربيات حلو
2: وفوق يعني حتى ذول تحت 18 صاله ما للعب
0: اي حلو
2: هاي نتورك وهاي سوالف بكل المحافظات يعني بحيث تخيل المطعم يعني مساحته فد مو اقل يعني ما اقل الادام يعني فد
0: ألف مثلا اي ألف هو بيه
2: اي ألف حلوه ثلاث طوابق وكل شيء بيه
0: حلو
2: كل المحافظات ترقبوا سلسلة مطاعم السلطان
0: اي ليال السلطان
2: مثلا اي بغداد مثلا واحد بالكخ واحد بالرصافة لان بغداد تسمية
0: اي
2: اي مثلا الكوت مثلا بالخالشية شهر 40
0: حلو حلو
2: السماوة مركز السماوة مثلا
0: كل محافظات
2: شمالية ما نسيطر عليها الشمالية
0: اي ما
2: بيها منافسين
0: بيها
2: منافسين
0: منافسين يباعون على خبزتك ما في احنا نريد واحد
2: بالضبط
0: واحد
2: احنا نريد واحد
0: حلوه
2: بالاخص المحافظات الجنوبيه خطيه كل شيء ما بيها
0: اي اي
2: والله كل شيء شايفين يعني هيك يعني ما هيك مشاريع
0: اي
2: هيك مشاريع متكامله
0: حلوه
2: تبدي من ال هي يعني من 18 سنه ودون لل 60 70 سنه هو براحتك شوي
0: وين ما تريد اي عندك طوابق براحتك وين ما تدوس وين نشوف روحك دوس
2: مصاعد عملاقه يعني مو اضل اصعد على الدرج المصاعد تفيد بالنزله
0: اي اي بالنزله بس صعدك كل وراحه تمام اي
2: اي بس بالنزله لا تصير الدعلك
0: الوضع مو زين
2: طاب ثاني واحد عندنا انكسر ضلعه ما بينا
0: اي ما اي والله اي
2: نضل يعني فهيك مشاريع نتمنى من الحكومه تستهدف
0: ان شاء الله
2: حب البنزين ما اريد بنزين
0: ما اريد شو اسوي
2: هيك مشاريع
0: اي
2: والله بنزين ايش من عنده
0: والله هالمشاريع احسن
2: والله هالمشاريع عالقه لان
0: احنا حتى تقلل شبيك التجول اللي هذا الطب التسعه تطلع بالثلاثه بالاربعه بالثنتين كل
2: زين بالضبط بعد ما حد يفرفر
0: بعد
2: بالليل
0: ما حد يفرفر بالليل وشوارع عافيه مشاكل
2: وتوفر عندك بنزين وزخم مروري ماكو بس من يطلعون يعني ما طلعهم كلهم شفته واحده
0: اي
2: حد مجموعه قروب قروب يطلعون
0: كل 10 دقائق كل 10 دقائق وجبه
2: اي كل 10 دقائق يطلع
0: بيه وجبه اي
2: حتى نتلافى الحوادث
0: اي زين
2: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي مدريد كاتب هذا المشروع موجود باربيل طيب مستمعينا طبعا تحياتي لكم جميعا حلوه المشاريع بصراحه وانا اعتقد الى انه احنا اليوم اكتفينا من ما قد تحدثنا فيه في هذا الجانب اتمنى نلتقي دائما على خير تحياتي لكم باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: كم بدي برنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو ياني
0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك وللأبد كاظم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: هواك محتاج الشماني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: اغاني واكثر الرشيد FM. Hey!

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر، أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء.

0: اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح
1: الرشيد FM غير شكل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.

تواصلني وياكم على مساء الخير مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مايم الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. قول لي حبيبي. طيب لا لا طبعا طبعا والله يا بصح. لا هو البارحة كان يوم صعب واليوم كان كلش متعب. المهم والله صح مساء الخير مساءكم محبة. إن شاء الله يا ربي يكون يومكم زين برغم الظروف برغم التحديات بهواية تفاصيل. شلون سر البنزين احكولي. إن شاء الله قليل. ها صار هسه عادي. صدق والله حتى لو يعني بنص الليل شيء محسن يجي يعني بس عادي. حاليا المنتوج عادي. ها ان شاء الله تنحل. زين ما ضيق هرمز. اوكي انا يعني رجال ما افهم بالسياسه بس اوكي ان شاء الله الامور تنحل بهذا البلد ورجع بلدنا بخير وبسلام. قول لي حبيبي اي شغله متعلقه بغير مكان صح؟ صحيح صحيح صح. والله ما ادري. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وحلو. انا دانشت بيه انا وعموري. احنا مجتمعات من اول نظره مجتمع من اول نظره مجتمع احكي من هالناحيه هذه الخصله من اول نظره هاي شويه تكون بها صعوبه لان صعب تغير النظره عليك. يعني اكو نظره عليك من انت ايام المراهقه كانت نظرة عليك سلبية نظرة مو زينة حشاكم يعني مراهق وإنسان يخطئ سوى فت حالة ضرب له واحد كذا. طبعا أنا ضد أكيد يعني لكن يعني حالة معينة أكو مراهقين مثلا سمعت أقول لك هانزل على المراهقين أكو فت حالة واحد كانت بيجوز اكتئاب نفسي حتى ما يسبح ما يغسل ما يتنظف فمشت عليه نظرة اسمها يعني قام يصحوا له هذا الوسخ. واحد عذرا من هالمفردة يعني بس بما معناه هذا ما يسبح مع دعوفة. واحد كان في مرحلة ما انه ما يصرف ما يسخي على روحه صاحوا له البخيل. واحد في مرحلة ما شوية كان شقي بس هو من كبر عقل وفتر عقله وموضوع كله اختلف او فلان الشقي وهكذا. صعب تتغير النظرة. شنو النظرة اللي أخذوها عليك وصعب على ما غيرتها وشلون تقدر تغيرها وشلون غيرتها. شنو النظرة اللي أخذوها عليك في أي مرحلة من مراحل الحياة وشلون غيرتها للنظرة أو شلون تقدر تغيرها للنظرة. ترى حتى في يعني أنا شايفة في مثلا ايام ما كنا نلعب انا كنت لاعب نادي قبل يعني اكل واعي بخطيه بمرور التمرين والى اخره تشوفه هناك وينسجم او كان يخاف مثلا وهناك عموري يطلع لاعب متمكن هو لكن المدرب ما اخذ عليه نظرا انه هو مو لاعب او مو خوش لاعب فما يخليه ينزل خطيه الا بعد معاناه. يعني من تحشوه يقول لك معود ماخذ نظرة علي من أول ما أجيت إنه هو كان خايف خطي أو ما متأقلم أو إلى آخره أو كان يمكن ما مكتشف نفسه إنه هو يلعب بهذا المركز كان يقول أنا مهاجم هو مو مهاجم هو كان مثلاً جولتشي

فشون تغير هاي النظرة من الأسوأ إلى الأفضل، من الأسفل إلى الأعلى؟ شون تغيرها للنظرة؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111150 7802116117 0780211415. ناخذ تحية عمولي وبعدها متواصلين.

0: متواصلين وياكم، تحية للأصدقاء، إلى كل من يسمعنا وأدى ينضم ويانا، وتحية لكل من يسمعنا على الأفأم، على تطبيق راديو الرشيد، على بالسيارة، بالبيت، في كل مكان من أنحاء العالم ومن داخل البلد، من بغداد الحبيبة ومن زاخو إلى الفاو. ألف تحية لكل من اليوم اللي شارك أو اللي يستمع لنا. النظرة مو موضوع أبدا مو سهل، وأكو شغلة هي مو بس المرأة أو البنية أنه عليها نظرة، دير بالكم، دير بالك ترى النظرة. أوكي، البنية سمعتها كلش حساسة صغير، وسمعتها كلش رقيقة مثل ما يقول، بس الولد نفس الحالة، الرجل نفس الحالة. فأنه أنت شلون تغير النظرة السلبية اللي تصير لك مرات، اسم الله عليكم، من عركة، من مشاجرة، من كذا، اكو ناس تطلعك عن طورك. فمرات أنت تظهر جزء بالشارع في مظهر، اكو شخص هو وعائلته شافك قال هذا فلان، هذا عمر، هذا مهيمن، لا هو مو هاي النظرة الحقيقية. تخيل هذا أول مرة وثاني مرة يشوفك، لا يا بلا، هذا يروح يحكي عمي فد واحد شراني، فد واحد يخوف، مو هذا اللي تشوفه اللي يحكي بالراديو. تنحكي لو ما تنحكي عموري، تنحكي عمي أنا شفته فشي مرعب. يابا أنت بس افتهم شلون، ويبدي يتخوف من عندك، ويبدي حتى إذا أكو عمل، إذا أكو شيء، يبدي حتى يخاف على أهله، على زوجته، على بناته، على أولاده من عندك. لا لا لا، هذا فد واحد، لا هذا شراني، ابعد عن الشر وغني له. يقول لك يا أبا هذا الولد ما يأذي حمامة، حمامة خطية، ما يأذي نملة، حتى النملة هم خطية. أنتوا تحجون أنا شفته بعيني، يقول لك انت شفته في في في لحظه معينه، انت ما شفته بكامل حياته او في كامل يومه. مرات من مظهر يحكم عليك، او هذا مهيمن شايف نفسه، ايش قد هاي تداني، ايش قد هاي سامحها عمر. شخصين شوي خلينا يعني ندردش ونتلاطف. فد واحد مغرور، يابا انا ما اعرف شيء اسمه غرور، مو مدحن، انا ما اضوج امدح نفسي، بس يعني ما اعرف شو اسمه غرور. يعني هذا عموري اول ما شافني يقول لي انا اول ما شفتك شفتك انه انت مغرور. بالضبط، ايه ايه بالضبط، ايه بالضبط، يعني شايل صح. فاكو ناس من النظرة، بس بعدين تغيرت النظرة، صح عموري لو لا؟ إلى يمكن الله يسلمك إلى 360 درجة، عرفني شنو. فأنت هنا هي خلي يحكم عليك يعني بالبداية، ما يخالف، مو مشكلة، إنسان نظر لك حسب ما في توقعاته، وكل واحد ينظر من زاوية معينة. بس إنه أنت شلون تغير هاي النظرة. احكوا لي شنو الموقف اللي صار وياكم، او احكي لي الموقف اللي صار وياك، احكي لي الموقف اللي صادفك او اللي صادفك. مثلا اكو واحد فد واحد ما يقرا، كسلان، جابها بالجامعه 24 ساعه بالكافتيريا، بس بعدين صار دكتور. عدي اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: حبيبي محمد الورد، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟ عمور شلونه؟
0: عمر وعمار كامل يقولون هسه انت شنو تشتغل؟
1: ما يسوني زبال؟
0: لا حشاك حشاك، شلونك؟
1: ليش حشاك؟
0: مهندس قالوا لك، مهندس انت، وين اخذته؟ شلونك؟
1: والله الحمد لله. أقولك ليش حشاك، ترى شغلة راقية.
0: لا يعني لا، القصد يعني أوكي، مهندس النظافة إلى كل الاحترام ومهنة شريفة، وبالياباني صحوا له مهندس.
1: ما يدريني.
0: اي لا بس يعني مو هنا انا
1: ظلوا يسوون في هالموضوع وضحكتوا اوكي يلا خلاص منشوف
0: ايه
1: داور كيسه عندي معمل مال كبس قالوا
0: اي باوع.
1: بس استاذ مهيم بس عندي مناشده رحمه الوالد.
0: قول حبيبي.
1: التطبيق ده يقطع
0: هاي لازم ان شاء الله نتواصل ويا استاذ عمار وان شاء الله ما يقصر.
1: زين اي والله يا ريت.
0: اي والله.
1: ها عمور ايش قلت لك؟
0: ايش قلت لك؟
1: زين عمور ايش قلت لك؟
0: ها زين شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله بخير. هالموضوع سالفة ان اخذ نظرة على واحد انا اعتبرها غلط.
0: زين ما صار وياك احد ماخذ نظرة عليك؟
1: والله بصراحة غير الصدوق قبل شت ايه يعني اشيل هم ليش اخذ نظرة علي لازم احس انا نظرة بس بعدين تعبت مثل هذا خالة عمار شوف ايش قد حاولت اضبط الوضعية وياه ويرجع ويفرها عليه.
0: صدق شلون تتعامل ويا الشخص اللي
1: هو رحم الله والديك اعطي مجال للتعامل.
0: اليوم محمد يصيح لمنو؟
1: كندي يصيح لمحمد الرئيس. ايه هاي بالشغل يصيحوا لي محمد الرئيس.
0: ها بوس ايه
1: مهم
0: بالعربي يقولوا له ايه
1: هي هاي عشان
0: حلو
1: فأعطي مجال للتعامل ويا المقابيل حتى أخذ نظرة عليه.
0: زين.
1: وكون صورة عليه وأعرف هذا الإنسان هو إنسان مورا واحد اثنين ثلاثة لو واحد اثنين ثلاثة يعني حسب لأنه كل إنسان له نفسيته له
0: طيب
1: نظامه بالعمل نظامه بالتعامل بس بالنسبة إليه يأخذون نظرة عليه يعني أنا إنسان بسيط.
0: زين في اليوم يعني مثلا حكمت أنت على شخص مثلا؟
1: إيه واي
0: شلون بقى
1: يعني اكو شخص في سنه من السنين جاورنا يعني اجرنا بيت اكو نظام هنا مال البيوت يصير شقق يسموه دوبلكس.
0: زين
1: يصير يعني بنايه بها اربع شقق مشتركه. ها
0: طيب
1: جاورنا واحد عائله من دول اللي يسوون وشم هوايه وتراتشي بخشمهم ها وعندهم دراجات هو ومرته.
0: زين
1: فهيك ايش تتخيل دول ناس شرانيين
0: طيب
1: ممنوعات هيك مشاكل مو صح؟
0: صح
1: فرأسا تاخذ موقف والله يا مهيمن ناس طيبين خلوقين من يشوفك يضحك ويسل يعني مراني قلت له بعدين من صارت بيناتنا صداقة وسلامة قلت له انت ظالم نفسك بهاي الاشياء اللي مسويها بوجهك وجسمك.
0: شو يقول؟
1: يضحك يقول لي بس انا هذا التاتو والوشم اللي مسويه مثل الهواية وثاري قصة كل وشم مسويه
0: اي اي الا الا الا قصة الا صحيح
1: هو منها هاي انه هذا مكان هيك تخيل كاتب وصية بيبيته ما ادري منه على ظهره على رقبته هيك ما ادري شو مسوي موشم من فوق لي جوه زوجته هم وهاي الدراجات الهارلي فقلت بالبداية قلت حق وين قعدت يا منو قعدت هاي شون بعدين طلعوا لا بس تعاملت ويا إنسان طيب خلوق يحب يساعد
0: حلو
1: صح ايه هاي صار واحد من المواقف اللي اتذكرها. طيب. عمار كامل اول مرة انا شفته من جيت شفته فد إنسان طيب وحبيته تعامله خدوم بعدين طلع مع الأسف ربي سويته خالي.
0: عمر يقول ترى اقطع اتصاله.
1: اوه وهذوك هاي شنو السالفه صاير يوم حاضن وعم ابو شي صيح له ابو ما يقول ابو علي
0: ابو سلا
1: ابو سلا العظيم يسوي له
0: ايه
1: هاي ابو عمر هسه انا نظرتي تغيرت عليك
0: يا حبيبي
1: صرت صديق عمر كامل وانا صادق خالك
0: يا حبيبي
1: هاي واحد من المواقف اللي صارت وياي.
0: طيب انه انت بس بالتالي انه المقابل الفعل هو اللي يغير النظره.
1: رحم الله والديه، هو التعامل الفعل، رده فعل، موقف. صحيح. من ما من انسان، ترى الانسان موقف
0: فعلا،
1: انسان المقابلي موقف، هو يحدد انه هو انسان مرتب محترم او هو اناني طماع او هو لا ما له علاقه اخر همه هيجي. انا ما انا يعني عندي عندي عندي قاعده بالحياه، كل البشر عندهم دقمتين، دقمه سوداء ودقمه بيضاء، وانت بامكانك تشغل مثل نقول الخير البي لو الشر البي.
0: حلو.
1: تعاملك.
0: طيب
1: هاي
0: انا كلش اشكرك.
1: ساعدكم. انا اللي اشكرك والله، يساعدكم على عمار، ويا يعني اتمنى انت تحصل نفسك.
0: نشكرك على المناشده.
1: ليه روح المناشده هاي، انا هم اشكرك على رده
0: الفعل. يا حبيبي
1: يعديك عمار كامل مثل ما هسه عادي عمر.
0: يلا وانتظرك على النص الثاني.
1: ان شاء الله على السمع احنا
0: ومشكرك. حبيبي والله.
1: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه. خليكم.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415 0780211617 ألف. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. بالنسبة إلى موضوعنا، إلى

هذا اليوم. واحد من الأشياء المهمة اللي هو النظرة. أكو واحد يأخذ عليك نظرة، يعني يجوز أنا أخذ نظرة على واحد أقول ها معود هذا من نوع يلح، هو ما يلح، هو خطيه، هو يريد يشتغل، هو يريد يعين عائلته، دق أكثر من مرة، خابر فلان، خابر فلتان، خابر ما أدري منه، خابر الدنيا، خابر كذا، هو ما يلح. هو لو عنده شيء يعني يقوي عائلته ويقوي إلا شخصيا ويسد رمقه ويطلع مصرف جيبه كان ملح. مو هاي شخصيته، هواية ناس مو هاي شخصيته شباب، هواية ناس مو هذا اللي تشوفه. أنا هذا اللي أقصده، عوفي ليه خابرني 5 مرات يمسكين خابرك، وانت تعرف يجوز ببيته بس يجوز قرصة خبز، يجوز تمنهم بس مرق ماكو، مو لو لا اي، وما يجاوبك وما يبعث لك حتى مسج اعتذار، وما يقول لك يابا اني مثلا انا كنت كذا انا كنت كذا، ابد، خلي يطير وخلي يروح الى اخره. فطبعا شوفه خطيه يدوق وطبعا يخابر والى اخره. هن يقولون الغرقان يتشلب بقشاي. واحد شباب انصحكم نصيحه وانصح بناتنا واخواتنا وصديقاتنا، بنية فاسخة 3 مرات 4 مو يعني هي مو خوش، والله جديات مو يعني هي حشاها مو خوش، ترى يجوز ما والمها، فاحنا ناخذ نظرة، لا عين شبين، ليش 3 مرات ليش 4 مرات، او الولد بيلولة، صح احنا مجتمعات ذكورية انه يميلون للولد اكثر يعني وينطوا الحق دائما يعني يساعدوا بهاي الأمور، بس الناس تتخوف. أقول لك شنو خاطب 3 مرات 4، ما الموضوع، الارتباط موضوع مو سهل، ما نجحت وياه، مو مشكلة، مو هو مو خوش، يجوز عنده حالة نفسية خطية، هو يجوز عنده اضطراب، يجوز ما حد يفهمه. مرات تشوفك واحد أسب في يعني الأمير هارلي ابن الأميرة ديانة الله يرحمها، هذا أخذ بنية وصفوها، هسه كنا عبيد الله، وصفوها إنه هي تختلف عن بشرته وتختلف عن كذا، ما أقول هي من يا بشرة لأن أنا ما أقبل هذا الشيء، وهي مو من العائلة الملكية وهي مو كذا وإلى آخره، عايش وياها أحلى حياة، ليش؟ لقى الشيء اللي إحنا نقول الكيمياء اللي بيناتهم. مرات تشوف واحد بس على الإشارة خطيبته أو زوجته توقع من الضحك على الإشارة، هي تحب هذا اللون أو هو يحب هذا اللون من الطريقة بالكلام. أكو واحد ما يحب الشقة والتحشيش والضحك، ما يحب، يكون إنسان جاد، يأخذ لإنسانة جدية يعني كل جدية. أكو واحد عصبي، البيت كله عصبي ومرته عصبية وعالقة والكل بشكل ما تدري. فهذه الحياة، مو أنت تأخذ نظرة والله لا 3 مرات وهذا يقول 4 مرات وهذا ما تدري، ها إحنا مو تزوجنا، هو شنو مو تزوجنا، شنو مو تزوجنا، كل متزوج ناجح، هو غير 3/4 المجتمع يريد يطلق، أجزم 3/4 المجتمع يريد يطلق، هاي حالة صحية، 3/4 المجتمع يريد يطلق، صح عمور لو أنا غلطان، هذول أقاربي أحكي وياهم مرات بالشقة يقولوا لي نيالك أنت ما مرتبط، يا بليش إحنا كان لو آني، لو كل واحد قام يقول لي لو آني، معلم هي خطية زوجته أحسن إنسانة بس ما يجوز ما تفهمها خطية. فإحنا هذه الكوارث، إحنا نأخذ نظرة، هاي واحدة من الأشياء. إذا انحكم عليك بنظرة ما أو صارت وياك حادثة،
شلون قدرت تعالجها وشنو كانت النظرة اللي ماخذيها عليك. أبو مشاكل مرات يأخذون عليك نظرة أبو مشاكل، يا أبو مو أبو مشاكل هذا الولد، جوز بس عصبي بس هو خوش ولد. شايفين واحد يقولك لا هذا الشخص فد واحد نار كبرة، هذا ما أدري شنو، شو أنت من تقعد تحكي شو شقة وضحك وفرش العشاء وخربان من الضحك، طلع خطية يحب كلمة حلوة عموري. أو واحد يقولك يجيك يقولك لا أنت ما تعرف تتعامل وياه مثلا. أنا شايف شخصيا، أنا واحد من الناس شايف شخصيا واحد عرف حق المعرفة، كانت شخصيته بالبيت من زوجته موجودة شخصية ثانية ومغايرة تماما، من تروح زوجته دوام عزومة مكان عيد أي كان، من يطلع وياي عمر فد إنسان هادي حباب أبو شقة أبو ونسة على مرامك، يا أبو هذا مو هاي الشخصية، لكن زوجته جزئية سبب هي مخليته متوتر. احنا نقول شادة البيت هي طبيعتها، يا مو خطية مو لين هي مو خوش إنسانة لا، بس أنا كنت ماخذ عليه نظرة هذا يا أبو شو، رحنا للمسبح شو هذا الشقة والضحك. باعوا أنا اليوم متونس، اليوم ماكم، اليوم غداكم يمي علي، اليوم مدري شنو، يا أبا على كيفك، هذا شبيه زوجته ماخذة كان يعني مصادفة أيام عياد وراح البيت أهله، شو هذا انطلق عموري شون عصفور وطلعته من القفص ويشاقه ويضحك ويرقص، يا أبا هذا 24 ساعة كان بشخصية الاستعداد واقف متأهب دائما والله. هاي هاي هاي النظرة، إذا هذا الله يعلم شنو جاري له، شنو الموقف اللي صار وياك، شنو الموقف اللي صار وياك أنت، بناتنا أخواتنا صديقاتنا. خلي اسمع من عندكم على 0964770011 4115.

تحية لكل المحبين وإلى كل من يسمعنا وإلى كل من يتواصل ويانا، وألف تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم. بالنسبة إلى موضوعنا النظرة، إحنا مجتمعات نحكم على الإنسان من أول نظرة. على فكرة مو مرات دائما النظرة الأولى تكون سلبية، مرات النظرة الأولى تكون إيجابية. يعني مرات النظرة الأولى إيجابية تخلي المقابل ينخدع. عمي أنا شفته فد واحد برمكي كريم، أصلا الحاجة مو بعينه كذا، طلع لا دور هو ذاك مثلا حيال نصاب أي كان دور هو لابسه، بس هو بالبيت لا أبدا، الحصة التموينية نظامها قافل عليه. والله العظيم أنا أحكي لك من واقع المجتمع، مدمرهم لاعب طوبة بيهم يضحك هاموري زين زين. طيب زين اي اي اي اي اي اي اي اي نظره نظره صح صح اي كارثيه كارثيه اي اي اي اكو بشر يسوي اشياء، يعني جوز انت مثلا تشوفه كاشخ او تشوفه كاشخه اه هاي استاذه جامعيه فد انسانه والى اخره، يجي يا خطيه تطلع تحكم عليه انه انت هذه احسن انسانه، جوز تطلع عدها فد حالة نفسية خطية، حالة معينة فتخصلة هي خافيتها. تحية لأحمد الجنابي الورد منورني حبيبي. على فكرة كو إنسان تشوفه مثلا أنه يوحي لك أنه هو شكله أنه هو مثلا مجرم، بس هو لا، هو مثلا إنسان تلقى قلبه طيب. يشوف لا ما يسوي حمودي. تحية لأحمد الجنابي، أنا أحب الحمودي والله والنعم. فتحية لكل أصدقائي كل الأحباب للجالية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770014115. خليكم ويانا.

طبعا ألف تحية إلى الأخ والصديق الغالي والمخرج الرائع والكبير الأستاذ حسين موجود، أتمنى له الصحة والعافية. وتحية أيضا إلى يسر، أتمنى لها يا ربي إن شاء الله أنه تكون بخير وبسلام، وألف تحية لهم. وأنا أفرح حقيقة من أشوفهم أنه يسمعون البرنامج هذا، فشي يحفزني أنه أقدم شيء بعد أفضل، لأن إحنا دهش من من من من الواقع الحقيقي اللي قاعد يصير بالمجتمع. كل التحية، كل الاحترام، كل يا رب كل التقدير لهم، وكلش فرحت بهاي الرسالة. الله يعطيك الصحة والعافية ويحفظ أولادك وأحبابك يا ربي. إحنا مجتمع صعب من ناحية النظرة، نحكم يجوز على الإنسان يعني أول نظرة إيجابية قد تكون، مثل ما قلت قبل شوية مو شرطة للسلبية. لا يابا هذا خوش ولد مثلا، يجي يقول لك ياب هذا أنا مش أنت، إحنا قاعدين دفع مال القاعة كلها، مال الميز كله، مال كذا، هو ما يعرف فيه حرامي. أوكي عد هاي الخصلة إنه يدفع للعالم، بس هو حرامي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول لبطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر

تواصل وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. شكرا حبيبي أستاذ حسين موجد، أتمنى لك الصحة والعافية. أنا أشكر كلماتك وأثمنها حقيقة. بالنسبة إلى موضوعنا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم، النظرة، أرجع وأقول مرة دير بالك تأخذ على واحد نظرة أنه كلش 100% هذا كلش لا يابا، هذا غير شكل، هذا كذا هذا كذا، يجوز تطلع عنده إرهاصات نفسية مخيفة، يجوز يطلع من هذا اللي شايف ويا زوجته، يعني كواية يدعون بحقوق المرأة وبالمثالية ومبتسم وهلا وما أدري شنو، وأعرفهم حق المعرفة، هو من هذول اللي يحط مرته ويقتلها يوميا. اكو شمرة ترى، اكو فصام، اكو انفصام، اكو شيزو، اكو هواي. انا ما اريد انه اخوف المستمع انه اخلي يخاف، لا، بس انا مثل ما يقول اوعيك، انا اخ اليك او اليك، او انا اوعيك، لأن مر علي هواي تفاصيل بالحياة، هواي، وما زلت أتعلم وما زلت أخذ دروس. لكن نجي على موضوع النظرة. موضوع النظرة موضوع مهم كلش. خطاياها يتذكراني، كانوا أكو يعني لواعيب كلش يتذكرهم، عندهم طموح وشباب وبعدهم يريد، بس المدرب يندار يباوع عليه، ما يندار عليه المدرب، ما أخذ عليه نظرة إنه هو مو لاعب. يا أبا هذا الولد بدأ يتطور، هذا الولد من بصفة، واحد من الأصدقاء ذكرهم إنه بس الشجعة يتحول، يعني رسميا يتحول. وهذا الأمر إذا عسان دحكي بالرياضة شفناه على لاعب منتخب، كان الكل ماخذ نظرة عليه بدون ذكر أسماء، إلى أن تحول في ليلة وضحاها كشخص شجعه وصار واحد من أهم الهدافين اليوم. واليوم إذا هو ما موجود تحس الفريق، مع كل احترامنا، تحس الفريق لا تقولوا اليوم هو فلان ما موجود، مو، لكن شلون قدر يغيرها للنظرة. أنا أحيي بطل هذا، الله يساعده. مو نظرة عائلة، جيران، أهل، منطقة، مجموعة، نادي، لا، نظرة بلد كامل. طبعا هذا بالفن، بالرياضة، بالإخراج، بالعمل، بالوظيفة، بالصناعة، بكل شيء، بكل شيء. ومرات تنقهر، أكون إنسان هو كل الزين وانت ماخذ عليه نظره كل زين، بس تجي ورا فتره بسبب ما قدر انه يعني خلينا نقول يتحمل ضغط الظروف، تلقى انسان طلع من يعني احنا نقول طلع من الخطوط العدله، تلقى اختلف تماما. مو احنا نقول صار مو خوش، لا، وانما تلقى طلع من هواي تفاصيل. يابا وين فلان اللي كان كذا اللي كان كذا، قال لك وين الأول تحول. فهذه واحدة من الأشياء. فالنظرة مسألة كارثية. مرات أب خطية يعني ينخدع يخطب البنته، يجي يشوف ويسأل كذا، يشوف أخوش إنسان. أرجع وأقول أنا ما دا أنطي، إنه دائما يقول لك والله ها أنت سوداوي، أنا مو سوداوي، بالعكس أنا شاقة وأضحك، بالعكس هواي الحلقات بيها كوميديان يعني، بس الواقع مرات يجي واحد يخطب بنتك يعني أحسن من عنده ماكو، تسأل عليه يقول لك وردة مال الله، بس هو ما حد يدري إنه عنده حالة نفسية، حالة نفسية
قد تكون تخوفه وما تخوف، بس هي اسمها حالة نفسية ما معالجة. وخاصة احنا يعني مجتمعنا منه يروح المعالج نفسي او الطبيب، يعتبره هو اللي يروح او اللي يسأل يعتبره مخبل، حاشا من اقول ابو جهل. فهاي واحدة من الاشياء اللي احنا نحكم عليها من نظرة واحدة. اما شلون تجي شلون تغيرها للنظرة، هنا المهمة الاصعب. واكل كارثة احنا مجتمع نسمع سمعي، يعني يقولون فلان مخوش، هذا كرهك حشاكم او كرهوك بسبب الناس اللي ناقلين الصورة عنك، الناس اللي حاكين عنك. شايف هذا اللي يقول لك اوه انا نقلوا لي غير صورة، هاي انت غير خوش ولد، او هاي انت غير خوش بنية، والله فلانة دخلت روح فد وحدة معقدة فد وحدة كذا فد وحدة شنو إلى آخره. لا هي طلعت خطية لا معقدة ولا شو، تضحك وتشاقة وتنكت وحبابة وردة مال الله، بس أهلها تعبانين عليها هواية وخطية. إحنا نقول حذرة ما تمشي ويا أي أحد، ما تسوي شغلات، ما كذا، يعني طلعت مو معقدة، طلعت بالتوادم. اي مو احنا هسه البنية الزينة اللي يعني بالتوادم نصيح لها معقدة، مو احنا نصيح لها يصيحوا لها. هذا اللي انا قاعد اقوله. تحية لي كل الاصدقاء، تحية لي كل الاحباب، تحية للجالية العراقية في كل انحاء العالم. اكو حالة اهم اريد احكي بيها بما ان احنا في النصف الاخير، حالة انا اعتبرها ايجابية وصار لغط عليها. يمكن أنا قبل أيام نوهت على معرض الكتاب وقلت الناس راح تروح أنه تقرأ، لو راح تروح بس تشرب قهوة وتصور، فهذا الموضوع انتشر. لكن أنا رحت وشفت حالة للأمانة، حالة إيجابية، من أشوف الناس توقف على دور النشر، شباب بنات مراهقين مراهقات يوقف، وعلى الأقل يباوع بالعناوين عموري. أقول ما يخالف.

0: ليش؟
1: يعني صليت ما ادري ايش جاني، صدق الحسن حتى يقول لك يجعلك لك ايش فيك اليوم؟ هذا انا ما تعرف من عيني.
0: سبحان الله.
1: وحبيت اذكر مو حلقه يوم امس، لا اللي قبلها.
0: نعم اللي حلقه البودكاست. ايه
1: اي عافيه، هاي حلقه مساء يوم الشريف تابعتها. يعني اتقدم لك جزيل الشكر انت والاخ الضيف.
0: الله يسلمك، تحياتنا.
1: يعني اعجبتني كلمتك اللي تقول يخلون الدعاميه بالدعاميه.
0: اي مشكله. اي إيه مشكله مشكله
1: مشكله مو شويه يا اخي العزيز.
0: اي صحيح.
1: يعني والملاحظات جدا كانت قيمه يعني من عندكم ومن عندك
0: حبيبي. والله انت
1: الله يسلمك. بالنسبه للموضوع اليوم النظره،
0: اي شلون تغير النظره؟
1: النظره ايش منهم للاسف يأيدونها.
0: زين
1: يأيدونها تعتبر غيبه هاي. انا اعتبرها يعني غيبه.
0: انت تعتبرها غيبه؟
1: هي غيبه شو اعتبرها شيء مهم يعني. انا شيء ذا اليوم اقول
0: لا، يعني اكو شخص اخذ عليك نظره، يعني ما هو اخذ نظره.
1: إيه نظره مقاربة للغيبة لو لا؟
0: لا لا، لا تختلف. أنا جوز أخذت على نظرة على إنسان هو مو خوش.
1: يبغى بس بيهم قيادة.
0: إيه بس ما يعني هو واحد هو أخذ نظرة على إنسان إنه شافه بعيونه إنه.
1: إيه شافه
0: يتعارك، شافه يجوز حكى ويا أولاده بطريقة ما، معصب ويا زوجته. فنظرة.
1: صحيح صحيح. لا المفروض يعني عشان المثال إذا قال هذا فلان عذرا مو خوش هذا، يعني المفروض يفهم الموضوع. احتمال يعني جاء ضغط من عائلته وخاف على عائلته، ودائما يكون ولي الأمر حريص على عائلته. يعني خما يروح يقول لك يا أبا هذا هيك وهيك سوى ابني أو أخوي أو ترتيبات وخلاني عصب، هم صعوبة.
0: صح.
1: بيهم يستصعبونها. يستصعبونها يقول لك انا يعني ما افشي اسرار عائلتي واولادي. لا يشوف عصبي يمكن ينصح ابنه مره مرتين يعني ثلاثه، وهناك يقول عليها تاخذ الدق يقوم الحين تحل الحين قال العزيز. فصدق اعتقد قشن لو قشن يوم شيشه وبنشوف نظره ما ينطي العذر شويه، ما يقول هذا يشوف احتمالها اسرار عوائل اسرار شيء. لا يقوم يعني يشورف هنا وهناك. يا با انت افهم الموضوع شوف شكو ماكش فيها المالي يعني، ولو يعتبر تدخل من الطرف
0: زين
1: فهمش شنين هذا.
0: زين صار وياك هيك موقف سابقا؟
1: موقف سابقا يعني القرى والأرياف حدود أراضي زراعية مع زراعية.
0: طيب
1: أخو خمس دواني من الدولة 250 شخص.
0: نعم.
1: هاي شو أجر من الدولة هناك يشعر صاحبه شي يسوي يتفق وياه بسعر نقول عليه بالعامية علني بالمنطقة، ولكن لا يعني هذاك يروح لازم عقد الإيجار يجي الآخر يعقد عليها.
0: زين
1: باتفاق هاي يصير.
0: اللي صار
1: ستة قبلي مشترين وبايعين مشترين، جيت أنا السابع سرش وإذا جيراني أكو نهر قديم شايفة نهر قديم يفصل ما بين الأطراف يعني.
0: طيب.
1: ما بين هاي الأرض اللي تباعوا تشتروا وأراضيها كده لجنة تجاوز.
0: طيب.
1: جاوز كان مرة يطلع عليه الشرطة يا بشكو قال أنا هاي عندي ششمة طابو سنة طابو قديم اسمعني ما أدري شنو قال الطب بقرعة كرم 15 متر 10 ما أريدهن وخمسة أريدهن. عالم كم تسمعه وغيرك يقول لك هذا إيه هذا صاحب فضل أكرم شو نسوي 15 متر يعوق من 10 وخمسة يريدهن.
0: اللي
1: سويت باللجنة
0: نعم
1: جاهم. إذا طلع كلامه صحيح هذا لو توقع مسافة تقريبا يعني 3-4 كيلومتر مسافة عن الأراضي اللي ندعيها.
0: طيب
1: طلع الحجج ما كانت النابة. إذا طلع كلامه صحيح أنا متناجم والله ظلت مشاحنات بيني وبينه. جاء ابن عمنا تقريبا قال جاب انا تقبلني وسيط على الرعب والسعه اهلا وسهلا بيك. عائله مساليه والله حتى شوفته قلت له هي شو السالفه. اذا طلع كلامه صحيح انا الخمس جوان معايفه. ايش قال لي بالبدايه؟ قال لي اقول لك انا بجيك الجوان ترى ايش قال لي؟

0: على كل كانسر هذا يا حوش يا شيء.
1: انه مشان ما اخذ عليك نظره انه حشاك انه انت يعني
0: اي نظره
1: ممكن انه بالقاع مثلا او تخمط منها مثلا
0: لو توقع من راح راجعهم
1: حشاك
0: رجع يعني علي الشادي رجع قال هذول ابن عمي نيس ولد عمي نيس هنا لا بالله دول كياهم بالحكومه كسرهم مش كسر ذاك في مكه على انتهى الموضوع بينما جيت شمعان انهم اكرم قلهم يا حوش يا شيل الجربوله دير بالكم منه عشان قلت اهلا وسهلا انا كيف بالوسيط يا معود بس شويني كرهم لا يصير بينهم بين اولادي
2: طيب
0: تكره عليهم
1: هنا النظره اختلفت عنك شافوا اكرم مسالم شافوا اكرم
0: اختلفت مو شويه مو شويه اختلفت يعني
2: نعم
0: تصور لي هو قال له روح اشتك عليهم اذا شو بيهم روح سوي واتحدى اي واحد يحاشي صار ضدهم النار فقلت لك احنا لازم نفهم اللي يلقي نظره سيئه عذرا عذرا المفروض يشوف يعني ولو يعتبر تدخل لنا ينطي ينطي شوية مرونة مو راسنا شوف هو عائلته شدري يشرف عائلته يعني تقول العالم يلا ترتاح انت لا يضغط على عائلته احسن ما يجيبوا لك كارثة لا قدر الله.
2: طيب
0: مواضيعك جدا قيمة
1: انا اشكرك حبيبي
0: وتحياتي السلام للجميع وان شاء الله الصباح يوم مبارك عليكم تحياتي السلامي وجد لي شيء خاص لي
1: يا حبيبي يا هلا بك سلام
0: هلا.
1: اذا مع اكرم راح يكون ختامها ان شاء الله حلو وتحيه لي كل الاصدقاء والى كل الاحباب مجتمعات اللي هي اول نظره انه احنا لازم انه انت تعاشر الانسان. ليش يقول لك تعرف الانسان بالسفر وبالمواقف وبالمادة مو أنا أحكم عليه من أول نظرة. الله يحفظ ناسكم وأحبابكم وما يوقف قدامكم ناس مو زينة أبدا. شكرا عمر ثار شكرا إلى كل من تواصل ويانا مهما كانوا وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عموري نقولكم في أمان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.